0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة، وكثير من المجالات قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وهو على الرغم من الحضور الواضح للمرأة، الآن بعض من الناس بشوفوا أمل حنى المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس وحدين بشوفوا كونوا أمل حنى المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حقت اليوم نفتح الموضوع المهم ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حنى خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان دا يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصف لنا واقع حنى المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمان، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا
3: اشتغلت في
4: التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن وقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوامل

0: الحقائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره لأنه عنده أسباب معينة أو أسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها والمفترض إنه نوضحه بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
1: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين يعني، حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدم، مرتي ما تخدم، بيهدرها تقعد في البيت.
0: بصراحة شوف من ناحية عند الحق مثلا أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
1: الحياة.
0: أصبحت الآن الحياة صعبة، الحياة صعبة جدا وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
1: أيوة.
0: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء إذا بقى ما قاعد يكفي.
1: صحيح.
0: ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها. وحتى لو كفى المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كانت بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
2: أكيد أكيد, أكيد.
0: ماشي
2: أكيد.
0: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلبه من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا لأهلها كلها تبقى ثقيل.
1: حتى بعض الأحيان تقيف مع الراجل حتى في الأولاد. على سبيل المثال هو قدم مثلا جاب اللتوبين وجاب أي حاجة، المرأة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة
0: كثير من الأشياء. أيوة. العوين بيه أسف بعض الرجال بيقولوا لك المرأة بس سالرة قد تشيله كل ما علينا فيسها بس. والله نحن سالرة قال نشيله أغلبيته كله ماشي في البيت، من أكل لشراب لعذر كله ماشي بها بعدين في النهاية للبيت.
1: السيدة فتية كمان مثلا هنا على هذا الكلام يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيحي حقها هي. أنا ما نقدر نقول لها يعني كان ساحمت ماك ساحمت ماك ما ساحمت ماك، أنا ولد نقول لها حقيك يا أبسلي ما تنتيني ليها
0: ما أبسلي ما تنطي. أه. وهي ما مطالبة إنها تصرف معك. أيوة. لكن يعني من الزوج.
1: أيوة.
0: ومن باب إنها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
1: أيوة.
0: هو من حقه إن يمنعها ترى. لكن هو سمح لها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطة دي. والحياة الآن أصبحت صعبة، المفترض إنه يكون في تعاون بين الزوجين والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبة بينات.
1: صحيح.
0: بزيد المودة بينات. المفترض أنت تراعي والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا. أيوة. إذا كان هي زوجته ما ساعدته هي هيساعدها.
1: أكيد.
0: فطالما أنت عاملة وتاخذ في مرتب. أيوة. طالما هي عاملة وتاخذ في مرتب بعض الأشياء ده وغايب حاجة نقصت كان جابتها شنو بتخرب الدنيا يعني.
1: عادي والله عادي.
2: وشي في مثلا المرأة كان بتخدم وبتجيب في البيت بتزيد البيت.
0: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصريحة العبارة كي
2: المرأة كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلا أنت أنا في بيتي نسوي ونجيب ومع زوجي قاعدين، أنت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله، ما بقول بيت على فلان.
0: نوريك أنا الشغل العين العيون يفكروا فوق حاجة حوا. الشغل العين بكل بساطة فكروا فوق ده. أنا كان قاعد نصر معايا بوفر قرصة وباخد وإحنا مجتمعنا الجادي ده ومجتمع مزواج يعني هو بدون فرصة بس الرجال ساتوا من أوروكو الصحيصة كانوا توفر لي شغل شيء دون شباب
1: إيدا فكت ظهرك
0: الله يرضى عليك وخلاص هي بلقى فرصة وشي من ده سفاري وخلاص بلقى لي شغل شيء ومشي بجيب لها ضري بتقول أنا الفرصة دي ما ننطيها ليه
1: لكن المسكينة هو الزواج هو جسمه نصد زي المسكينة هي قموا جابوها. الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
0: أنا نساعدك ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية.
1: لا كده يا أستاذة فتية الأمر لسه كذلك. في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة حلال غلاء المهور.
0: أيه.
1: ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسه كثيرات من الكلام ده بدل أخدك تشاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهيك بس
0: هيك والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيرة على ما
2: المشكلة وشيف الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإقلاص الراجل
0: كان قاعد بقعد وحيرة ما له وشنو يجي ليه كان جاه
2: مسألة إنه يتزوج فوق ما مهم. المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيك وانت تتقبلي كل حاجة فوقه وتستمروا بحنة فترة يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
1: حلو ما أقدر الكلام ده
2: فأنا كمدت عليه يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجاز
1: ياريت
0: الإسلام أجاز ليه ده لحالة إنه يكون ميسور الحال. لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليه أموره تمام ما ناقصه شيء وهو قادر إنه هو يقين تقييم 2 و3 و4 الشرق حلل. احنا قبل شويه كلام قال نتكلموا ده هزار سكيب يعني. من حقه يتزوج يزيد زريته، لا له كي عنده راي خاص، لا له المره الاولانيه اختارها اختيار الاسره وديتها واختياره هو. ده اسباب الدار الزوج. لكن مفترض ده يكون هو قادر على الاقامه طالما هو داير المره اللي قاعده تشتغل دي تساعده ده. اذا هو ما عنده المقدره انه هو يتزوج الثانيه ماشي خلاص يعني. هو ما عنده
1: في هذه الحاله اذا تزوج وانت قاعده تساعده خلاص تقطع منه.
0: ايوه عشان هو ما عنده استطاعه يتزوج الثانيه، يتزوج هذا بمساعدتي انا. اذا هو ما عنده استطاعه ما من حقه يتزوج لان زوجته باستطاعة بمساعدتي انا.
1: اذا بمعنى اذا تزوجتها خلاص تقطعين انقطع منك.
0: لو ما انضيت الفرصة ما كان اتزوج.
1: استاذة فتية صراحة يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحة حيعالج قضايا معينة في المجتمع. طيب احنا اذا مشينا للسؤال الثاني، شنو الاثر اللي بيتركه امل عن المرأة في تحسين اوضاع الاسرة المعيشية والاحتياجات كمان؟
0: كبير جدا. المرأة العاملة بلا ما تدعم زوجها ذاتها هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا. أيوة. مثلا من دخلها المادي. أيوة. تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه. على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلبه ولا في بعض الأشياء دي أحيانا يبدأ ليكي تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي منه. أم باكر بس أدر، أم بكرة بس أدر، وكل شيء كله إلا تم تطلبي منه إيه بذاتك إيه
1: وكل شيء راتب.
0: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عنا فيسك الحرج. أول شيء. ثاني شيء بتبقي منتجة للمجتمع. أيوة. هسه المجتمع الشادي ده أغلبية النسوان، لو النسوان كلها ما قاعدة بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج. ايوه من جميع النواحي.
1: وحتى الحكومه كمان ما تنسى يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا.
0: أيوة
1: يعني
0: ايوه والمرأة ذات تلعب دور هام. المرأة العاملة امراه قويه على فكره، امراه معتمده على نفسها، وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب.
1: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجديات
0: وخاصه
1: يا سلام.
2: تمام أستاذة فتحية، الحديث معك شيق جدا. طيب أستاذة فتحية، ما هي الحنبولات أو التحديات اللي قاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها داخل المجتمع؟ زي ما هزي قبل شوية قاعدة تتكلمي، فالتحديات شنو والحنبولات اللي قاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها وخاصة داخل المجتمع حقها؟
0: يعني احنا كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية، خاصة الطلعة اللي تشتغل، خاصة المرأة الشابة. خلنا نكون واضحين، مرأة شابة بتواجهها، ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة. أكيد. المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا في رجال، وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا، في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة. فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيت عاملة ده قبل كل شيء ده تعمل حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها
2: أهلك،
0: عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك، يكون عندك هدف معين أنت جاي تحافظي
2: حتى على التربية.
0: أيوة. تكوني قوية.
1: الزوج حتى الجود المسكين اللي هو سمح لك
0: اللي هو سمح لك وثق فوقي تتحافظي عليه الثقة دي. فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
2: وصبر.
0: أيوة. وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء تاني ممكن إحنا نخرج نطلع ده مقصره في بيوتنا إحنا كأمهات خاصة. مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده، بترجع البيت ده خلاص قصري من
2: رعاية الأطفال،
0: رعاية أطفالك، رعاية زوجك، حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك. زول مرضى ما تقدري تمشي ليه، زول حصلت معي
1: حاجة،
0: في عقبات كثيرة. فالمفترض إنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي للزمنك ماشي. إنك تنظمي وقت لعملك، تنظمي وقت لعيالك، تنظمي وقت لزوجك، ترتبي أمورك. ما خلاص معناه الوقت ده كله ياخد منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات. لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد تتلاشى هذه الأسباب.
2: أيوة. تمام.
1: كلام جميل جدا. نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات، وكمان زي ما قلتي حنحييهم هم يعني على وجه الخصوص يعني.
0: إن شاء الله.
1: طيب هل هناك يعتقد هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة؟ كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة، يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلتي، يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر
0: أيوة. سلبا على الأسرة، بيأثر سلبا على الأسرة ده في إن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها، محتاجين لتوجيه، محتاجين لإرشاد، والراجل كمان محتاج إنه هو زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة، فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع، حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين، مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة، يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسك خلاص. أيوة أيوة. ليه؟ لأنك تكوني مثلا متواجدة.
1: طبعا حسب برنامج نوافس كهربائي وكد أنت أكيد في البيت
0: للأسف. ودي الأشياء دي بس الناحية السلبية، لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية، هي بتوفر مثلا أشياء ناقصة. أيوة، بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية، وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا، بس
2: أكيد
0: معانا وما بتفارقنا، فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي، وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
2: طيب الأخت فتحية، بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفره في بيتها، طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
0: شوفي، المرأة دي مهما كان مجالها، حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي، حتى لو كانت في التجارة، حتى لو كانت في الصناعات اليدوية، في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت، في خياطات، في أي شيء. انتي بس عندك مرة، عندك هدفك وامرأة، يعني عندك طريقك شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية، تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منه، مهما كان بسيط، مهما كان شكله.
1: نعم.
0: ما بالضروري تكوني انت
1: موظفة، بس ما تربي يدينك وتقولي
0: ايوه، ما تطبقي يدينك وتقولي، ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال انا بقول لهم، اذا كان المرأة انت خايف لا تشتغل برا، خليك تشتغل داخل، عمر المرأة ضروري وما تعرف ضرورته الا لما يحصل لك حاجة في حياتك.
2: نعم. مثلا
0: على سبيل المثال الظروف اللي حصلت، كان الناس لجؤوا من دولة لدولة، مثلا من ليبيا لتشاد. الظروف دي يعني قلبت الموازين. في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء، وبناتهم كلهم موجودين ما شقالي شيء، ما ناقصهم شيء، أمورهم تمام وكل شيء. فجأة حصل ما حصل. لما جو فجأة هنا تشاد لقوا الوضع صعب، الرجال ما عندهم عمل، العوين ما عندهم عمل،
1: عاشوا في بيئة وجهين
0: أيوة. في بعض من الناس انحرفوا، وده في كل المجتمعات حصل. بينحرفوا ليش؟ لأنه هم خلاص جاتهم صدمة، ما قدروا يتحملوا الواقع،
1: وأول ما عندهم مهنة معينة،
0: خلاص ما كان لهم خيار، البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرأة إذا كانت من البداية عندها مهنة، عندها عمل معتمدة عليها قوية، أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها، قدرت اكتسبت هذه المهنة، لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف، وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها، وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها. عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضروري، والراجل معرض للمرض ومعرض للموت،
2: موت
1: شغل كتير قاعد.
0: أيوة شغل كتير قاعد. في بعض النسوان أسعى فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شي، ده حصل فوقكم شنو؟
1: لا خلاص بيتعبوا،
0: يتشردوا عيالها ذاتها، خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس،
1: لا صحيح صحيح.
0: خلاص قعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا.
1: في مرة والي هي بس راجل وهي بس مرة،
0: كان هي راجل وهي مرضة في حال إن زوجها من البداية دائمها.
1: أيوة
0: خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها. خلاص الباقر كان بقى ما فيه كله
2: تسيب بكانة،
0: تحاول تسيب بكانة. لكن إذا كان إنت دكيت خطيت تحت، إنت إنك إنت متسيطر على الوضع، إنك إنت موفر كل شيء، إنت ضامن عمرك، إنت ما ضامن عمرك، لما فجأة يحصل عليك شيء ده الشيء الخايف منه، وإنت هيحصل
1: لا لا فعلا
0: وإنت غايب وإنت ما موجود لو حصلت معك.
2: عشان ده بيقولوا المرة دي اللي ما أي شيء، حتى كان أيوة. السواقة
0: وحتى الحوادث موجودات،
2: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة، وفجأة بس جات ضيقة نفس وهو سايق، أثناء ما هو سايق حي المرأة قدرت اتحكمت مرقة البقاق، رشت له شال نفس شوية، وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان، والفولان ماشي، فهي قدرت اتحكمت على السيارة، قدرت وقفتها بجنب، وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة، وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده. فأي أي عمل للمرأة ضروري جدا.
1: طبعا يعني طبعا لو السواقة ما تقدر
0: ايوه. هشوفوا انتوا هسه في المجتمع اللي احنا عايشين فوق
2: ده، الا يمشي سوء اكسيدا
0: ايوه، هسه في المجتمع احنا عايشين فوق ده، اكيد يا جيرانكم يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم، مر عليكم انه في مره زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها هذول تلقوهم ذاته بليانين في حاله، ظروفهم ما بتسمح، اخوان الزوج هم ذاته يا دوبهم دوب عياله، ما عندهم إمكانيات كي يقيموا المرأة. واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها. خلاص المرأة دي إذا كان هي ما عندها قدرة إن هي تشتغل أو ما عندها عقل بفكر أو ما عندها يعني الشجاعة إن هي تواجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف. أيوة والعيال بنفلتوا خلاص الأسرة ضاعت. خلاص الأسرة ضاعت. ضرورة عمل المرأة تكمن في الأشياء دي إن هي تنطيها القوة إن هي تواجه كل الظروف. فلذلك من الضروري جدا عمل المرأة. والمرأة دي كان هي دايرة تفسد أو دايرة تمشي في الطريقة الما كويس ده
1: ما بتقدر لايتها
0: حتى لو ما كانت عاملة
2: بتسوي؟
0: هي بتسوي
2: بتسوي.
0: في كثير من النسوان لا عاملة لا شيء قاعدة في البيت لكن إن انت تطلع دي تشيل لفعيتها ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
2: في. أيوة. تجي في البيت.
0: الله يرضى عليك. فكل الأحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها. انت المهم علمها ليه إنها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امرأة قوية أفضل بكثير. حتى الله سبحانه وتعالى يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. أيوة. فلذلك قوة المرأة دي بتكون بسند من زوجها وشجاعة وإن أهلها يشجعها إنها تكون قوية من صغير. وكتنا دماء وكت مرأة تكون ضعيفة أبدا وللأسف أسا فيه حتى رجال كله ضعاف. فأتمنى إنه كل المجتمع يكون قوي. والقوة دي تجي بشنو؟ تجي بالعمل والاعتماد على الزاد وحفظ الكرامة.
1: يا سلام.
0: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص أنت إنسان بدون معنى.
1: يا سلام. نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى
0: يا رب.
1: ونتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله
0: يا رب.
1: يعني خليه يفكر إنه كيف المرأة تخدم لكن المرأة كمان خليه تفكر هي خليه تمشي في الحدود الصحيحة
0: إن شاء الله.
1: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة. شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار؟
0: نحن في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوم مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا نحن نكون مندمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية. والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع.
1: أكيد.
0: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاعتماد على الزاد يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر. فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع.
1: زي ما كلامك بدل يكون أول مدرسة يكون
0: ضروري لازم
1: يكون نجار يكون كهربائي يكون كذا والبيت كمان في علم المهنة بتشابهها.
0: لازم لأن شنو أسعى كنجرة كيف ولا في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا. الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي أو يجي أو يتأخر.
1: أيوة.
0: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده تكون يعني
1: بتساعد
0: كثير انه هو. واتمنى انه المجتمع كله يكون مجتمع منتج يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجوده كثيره. في ناس بيشتغلوا في الحداده في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفه في ناس بيشتغلوا في صالون كوافير زي كده يعني بيشتغل في الصالون ما تقولوا قاعد نسيت عائله نفسي انا بشتغل في الخياطه في الصالون كوافير امور كثيره عشان الناس ما يقولوا قاعدين انا قاعد نوصل الناس وانا ما عارف شيء يعني عندي مهن مختلفة. فالحمد لله الوالد من البداية اللي أيوة اهتم بتربيتنا أبوي أخواني كمان في واحد ميكانيكي وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت. وعندي أخواتي طبعا قريب ثلاثة ولا أربعة كلهم خاص أنا علمتهم معي في الصالون كوافير أسرة منتجة يعني. وأتمنى إنه كل المجتمع تكون أسرة منتجة
1: من خلال هذا البرنامج. ممكن نقول الباب مفتوح يعني
0: الباب مفتوح
1: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانك.
0: جدا أنا مستعدة أن أنا أعلمها. أي واحد عندها رغبة أنا بفرح. وصراحة عملت حتى دورات تدريبية لبعض البنات ولسه هنظم دورات تدريبية وأنا داعمة جدا ومشجعة للمرأة اللي تحب تشتغل سواء رجل ولا مرأة. أي إنسان بدور بيشتغل أي مهنة ده أنا مستعدة أن أعلمها عادي مش مشكلة.
2: تمام. شكرا أستاذة فتحية. نتمنى رسالتك تسمع أذان ساخية وتحسن الوضع حق المرأة وعلى الأسر. وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة. نتمنى تلقى عزان ساقية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع وننقذ مجتمعنا بأحسن.
0: بارك الله فيك حجة هوا. بارك الله فيك أستاذ رحمة. وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك.
1: أستاذ فتية أنت إنسانة إعلامية هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدري بتساعد فوق الناس ومهتمة بهذا المجال؟
0: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل بشغالة فوق أنا شخصيا أنا ومعي مجموعة من البنات. كان في بنات دربتهم شغالين وهسا في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتها. وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان دمج فوق تدريب المهني للفتيات وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات.
1: بخص النشيد يعني ناس رحمة دول جاي
0: ناس رحمة دول دا يجيبوا المدامات نضبطهم لهم
1: طبعا الآن للمخرج والفريق برنامج النوافس أوينا نودهم هناك يعني
0: جدا جدا
1: والمرة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك
0: أيوة ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان خلي إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسووا تدريبات أنا جاهزة إن أنا بدرب وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله الوقت الغريب قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير وكان البنات استفادوا أنا تفاجأ بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب استوعبوا بسرعة بسرعة ولقيتهم ما شاء الله بسرعة بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا هسه كده قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها يعني أنا تفاجأ من الصراحة فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم عندنا دورة VIP وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل
1: حتى دورة يعني. كمان دورة VIP
0: أيوة دورة أيوة دورة
1: يعني
0: خاصة
1: يعني very important person يعني
0: جدا. إذا
1: كان هنا أنا كده بخش في هذه الدورة
0: تطلع منها هذا تفتح الصالون كافير بتاعك
2: أيوة
0: أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده ما مجرد كلام أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي ده هو المهم في الموضوع يعني
2: شكرا
0: الله يبارك
1: شكرا جزيلا بارك الله فيك
2: كنا معكم في تقديم الحلقة كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهجه وحبيب عمر
1: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديجي
2: وفي الإخراج عبد الله توش
1: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية
2: وإلى اللقاء
3: برنامج نوافذ
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجالية
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع

مشي ميمونة هارون أم هواي الرومان سابورا مشي لابي بكمال أم مماتوكا نيدراتا كي كاترا نتواتي إيا كي أفوان كي ورغونان كي اليوم كان تشي فيني نواتي كي لا شرما نيدراتا تابي في حياتي وما نيدراتي إيطالي فوكي ماما تالي فاموكي.

0: حلقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة تنجمينا.
2: صباح الخير بلدنا تشاد الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا تنجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشاد القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدتنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. في الوقت ده خلاص بكمل برنامجنا اليوم يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات لوم دي بوتا الوالي تشوبوي جابرييل ليومات ماتيسيان قدام ميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 7:04 في سيدو تروى أنا غادو تشاد، هنا في كارتي جابانغاتو كومينا دوزي مرة نسمع في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابين تكنيك
3: مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العنات رجالة على عجملهم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني العنات رجالة العنات رجالة على والمم سي دول رجالة البلا ما بنقري دول رجالة

0: بدلنا كدرد زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلكي طبنا القلب كالضبيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة يا سنة دول رجالة يا سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يا البنات هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والممت كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن ود معلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل را الرجال البياض المال جيت ولا كمندا ولد الجد طلق للجنجا درب درب اللي نزل را
2: سيونا سيمت رادوشات نوقف سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم فجورة الإدارة العامة أنا وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسمائهم ديل خلي أجل عجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخصة بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم من السيد إيسا تجاني محمد إن دبكان في كاتيان قبو سكسيون 3 إلو 73 لو 13 أحمد دود شريف وموسى هارون زكريا الاثنين عندهم بكان في كاتيه دي جيل القدو سكسيون 2 إلو 53 لو 6 سليمان عبد الله طاهر عنده بكان في كاتيه اللي حجاج سكسيون 4 إلو 13 لو 21 إدريس إبراهيم عنده بكان في كاتيه انقبو سكسيون 4 إلو 128 لو 12 علي آدم ابني عند بكان في كارتية الهجاج سكسيون 3 إلو 15 لو 5 عبد الناصر آدم عند بكان في كارتية دبزين سكسيون 1 إلو 89 لو 2 وأخيرا عبد الرحمن صالح عبد الرحمن عند بكان في كارتية مشاقة سكسيون 3 إلو 214 لو 17 كلهم كي كان ما مشو البلاغ ده ككونفوكاسيون رومين سو كامكيا او ارون سو كامكيا بفتشو رفيقكم محمد زكريا سو زكريا ناسيونتي حقا من دولة سنتر افريك عمره 54 سنة مرك من كارتيه وليا من يوم الجمعة 25 سبتمبر الساعة 6 عن المغرب وما قبل البيت ويحسب كان ما معروف لابس لي شميس اندتري وبنطلون ازرق وكاسكيت احمر وابيض وعنده باسبور من سنتر افريك. اي زول كان لقاه وشافاه وكرف في مكان خليه يدو مكان البوليس او بيناديم في نمره التليفون 94 77 51 39 RTL 66 21 78 88. الساعة 7:10.

0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعدة تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب، يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين ده الكايه عن الأوائل.

0: مستمعينا السمع التراديشات في كل مكان، أساسها 15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم يوم الثلاثاء، بيقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور زميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار هنا اليوم مع فجر، والنشرة طوالي نبدأ بالأنمي. مجلس الشيوخ نظم أمس يوم هنا توقيع بخصوص تبرغين الإدارة الإلكترونية في الخدمة عند الحكومة. والوزير الثروة الحيواني والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم الطيب قدم أمس بيان بمناسبة اليوم العالمي للجهاد ضد المرض جهم الكلاب، بل كان بعيد أمس يوم 28 سبتمبر شهر 9. البداية من الجراية في المدارس، فضلها يومين في السنة الجديدة 2026-2027. في ليدا راديو تشات كان صور بارتاش كلم في البداية من القراية والعصوبات، تسموها في خلال النشرة. في مقر هنا مجلس الشيوخ في العاصمة الجمينة، بقى أمس يوم هنا توقيع وأخبار ده بخصوص تبرغين الإدارة الإلكترونية أو الرقمية في الخدمة انت الحكومة. المناسبة كان رأسها السناتير ألي في فلان تابو مسألة للرئيس هنا مجلس الشيوخ ده بحضور الوزير الأمين العام في الحكومة الدكتور رامت محمد أتوان. الزميل محمد أحمد عبد الكريم يورينا بالتفاصيل.
2: بعنوان كيف يدخلوا التعديلات في داخل الأمانة العامة هنت الحكومة والحوكمة الرقمية ورقمنة الإنتاج الأساسي عشان يساعد في خدمة المؤسسات في دا، بقت الجلسة الإعلامية النظمة مجلس حن الشيوخ، ودا لأشان جددان الرسمي حن الإدارة العامة للحكومة أي الSJJ. في كلمته حن بداية المناسبة السناتر ألي فلافيان تابيو أكد بكونه الرقمنة حن الإدارة دا هو المكاسب المهمة حن المؤسسات العامة. الرقمنة حن الإدارة دا هو يكون تطور جديد للديمقراطية البرلمانية من جانبها تتطلب تكوين أساسي عن الحوكمة الرقمية. في وقت قاعدين بيقدموا التوضيحات التخص الرقمنة هنت الإدارة، شالت الكلام الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبار هنت الدولة الدكتورة رحمة محمد أتوين، قالت بكونه التسهيلات عن الرقمنة هنت الإدارة دا هو بنكتب ضمن الأولويات عن السلطات العليا للبلاد، والإصلاحات دي تساعد في عدلان مشاريع كثيرة من ضمن رقمنة المراسيم الرئاسية، ولقائد يوصلوا للمجالات الإلكترونية وكتابة الأرشيف إلكترونيا. الجلسة دي كملت بعرضان عدد من المواقع اللي بتدخل من ضمن الأدوات الإدارية البقوم بيا بجددانا إضافة لحوكمة الإدارة.
1: في موضوع آخر، الوزير هنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قدم أمس بيان بمناسبة اليوم العالمي للجهاد ضد الجهم عن الكلاب بأيدو كل يوم 28 شهر 9 سبتمبر. خلينا نسمع للوزير عبد الرحيم عوض الطيب اللي كان أكلم في ميكروفون هنا راديو تشات.
3: يوم 28 شهر 9 هنا أي سنة بلدنا من البلدان الآخرين بيحتفلوا بيوم العالمي عن الجهاد ضد السعر اللي نادوهني جهم. بلنا من السودان الآخرين دا عندهم هدف كبيكون من هنا لواحد 2030 مرة عن السعر دا يمرك من الدنيا كلك. علشان دا السنة قلنا كلنا كنخدو مساواة نقو قويين. عندنا في شات المرض دا قايد 2026 دا لابوراتور أنا إيراد سوا بحث في 27 حالة البيجيات 23 حالة دا اللي جيوها عند السعر الجهم دا. كلنا ناس المتخصصين الفنيين عن السيحة عن الإنسان والفنيين عن السيحة عن الحيوان نسو توقيع من يوم 29 شهر 9 ليوم 2 شهر 10 2026 في 10 دوائر أنا أنجمينا. بعد ذلك يوم الأربعاء يوم 30 شهر 9 أنا وزميلي عن السيحة عن الإنسان يعني نمشو نفتو رسميا الكامباني عن الفاكسيناسيون ضد المرض عن الجهم ده. الكلاب القيدين كتير في العشر عند سما ده نشوفه بكان القيدين كتير جماعتنا ده يمشوا وفي العشر عند سما كله نخدم. علشان ده ندور شنو أي زول عند كلب خليه يجيبه نسوله فاكسيناسيون عشان كلب ده ما يقع جهمان walkere kan gaden ni so mishil kan kullin natanu kilab nada jahan bomur min balad na inshallah.
1: السموتدا الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب بعد ما سوى حملات توئية في القطور عند طهور عن البنات أمس كمان نظم واحد ورشة تدريب استفادوا منها 120 من العوين البطهر عن الكناجين من سلامات ومندول وتنجلي وغيرها. الدورة عند التدريب دي كان نظمتها الوزارة عند المرأة ومشروع عن سويت جات. للمرة الثانية زميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر.
2: في الدراسة الجديدة وصفت بكونه طهورة البنات دا بسبب لهن أضرار صحية واجتماعية ونفسية وأحيانا حتى الموت. في المناسبة دي بقت دورة تدريبية استفادا منها تقريبا 120 مرأة بطهيرا. الهدف منها يوقوم بخطورة الطهورة هنت البنات وقيدين بدربهم بمهارات جديدة من جانبها تساعدهم عشان يعتمدوا لنفسهم. كل المنسق عن مشروع سويت بلس يوسف أواري كلم بكونه مشروع حنا ملتزم دائما بوقفانا بجنب البلاد ودا في الجانب الاجتماعي والصحي وطلب في نفس الوقت من الحكومة التشادية خليت حارب طهورة البنات وخليت واصل أيضا في مناعان طهورة البنات وقال بكونه هم واقفين بجنب أكثر من 200 مرأة بتهيرا في السابق ودا في 6 ولايات شادية والتدريب الحصة السوداء يعلمهم كيف يبقوا يخيطوا وكيف يتاجروا بالحوت اليابس وكيف يديروا المشاريع إضافة لمشروع حقوق المرأة وأشياء آخرة وفي نهاية الدورة المشاركات يقدروا كيف يديروا نشاطاتهم ودا لا عشان يعتمدوا لنفسهم ويقدروا يساعدوا في الحالة الاجتماعية حنا أسرهم في وقت قيدة تنتي البداية حنا الدورة الوزيرة هنت الدولة وزيرة المرأة والطفولة المبكرة كيتوكو نغاتانغولو أكدت بجهود الحكومة التشادية ودا في محاربة التشويه الخلقي حن الأوين إضافة للعنف البسول المرأة وقالت بكونه المحاربة دي هي تخص المكاتفة حن كل المجتمع التشادي عشان دا مطلوب من الجميع خليس جهود كبيرة في طبقان ثقافة الحوار والتوعية ولمان الفتيات البيغن ضحايا في لب المجتمع. الوزيرة رحبت بالأوين البتهيران قبلدا عشان قدروا يتقبلوا خلان مهنة هنت طهورة البنات والتفتيش لمهنة آخرة جديدة تساعدهم في ظروفهم الاجتماعية. الأوين دول خلاص بيغن سفيرات عشان يحاربوا الطهورة هنت البنات.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو جات في مركز سيفوت للدراسات والتدريب من أجل التنمية بقت أمس واحد ورشة تدريب نظمت الوزارة انت الصحة بخصوص استراتيجية انت العمل في الوزارة وكيف تكون المتابعة في الخدمة القادة تقدمها الوزارة في كل الابتانات هنا بلدنا جات. الورشة كان شاركوا فوقها الدلقيات هنا الوزارة انت الصحة الأمل قادين في الولايات وبعد من الديركتورات هنا المستشفيات في القواقر. بعد 5 أيام من النقاشات كملت أمس في كنيسة الحياة هنا في العاصمة الجميلة القادة في كرتشي شقوة الخدمات انت المؤتمر الدولي هنا الأوين الحارسات الأنجبا خلينا اسموها للرئيس انت الأوين الحارسات ماما بيجيان الكانا كلمت في أهمية هنا المؤتمر.
4: 5 أيام أنينا أوين لمنا كريتشين حجينا في الأفيا هنا الدولة كلك هنا أفريك إيروب هنا تشاد كل ندور أفي نلوم كشمنا واي درجو ربنا نسالو نشاهدو لعشان يجيب لنا أفي مرات كتير إنجنا تما جينا دا مشي البيت مشقق بيت مكسر دا نسوكي كيف لنا بنو وبطن قايمو بيدا مشي في إنجيل دا بيت مكسر دا مشي أنينا إنسان جسمنا دا إنجينا مرات إنجينا أجل هوان إنجينا فكر شين شخو لولا كان كالينا منينا دا مشي بيت المشقق دا أي واي يجيب شخو لليك دا نسدو بكان المشقوق دا.
1: يوم واحد شهر 10 أكتوبر فضل يومين وخلاص تبدأ القراية ويبدأ أول يوم رسمي للبداية في القراءة في المدارس في السنة الجديدة 2026-2027. فشنو أحوال أنت المدارس هنا في العاصمة من جمعنا؟ هل هي جاهزة خلاص للقراءة ولا في صعوبات؟ الشندة فريق واحد قام من راديوتشات فات في بعض المدارس والأقولات. نتابع ربورتاج الزميل عبد الرحمن ميكايل مؤمن.
5: بعد 72 ساعة فقط المدارس ببدأوا الدراسة عن العام الدراسي الجديد 2026-2027، وده على حسب الجدول الرسمي قدمته الوزارة هند التربية الوطنية وترقية المواطنة الفوق يوم 1 أكتوبر. ده هو أول يوم التلاميذ بدخلوا فوق الدراسة. التجهيزات دي كمان قاعد تنشاف وبتختلف من مدرسة لمدرسة آخرة، من ليسيه هنا في ميني لقائد ثانوية شقوة إفدار وثانوية الملك فيصل. شفنا كل المؤسسات دول قاعدين بيجهزوا هامي هامي وقاعدين بيستقبلوا التسجيل عن التلاميذ بطريقة متوسطة.
6: حاليا الفصول مهيئة للدخول في العام الدراسي الجديد 2026-2027 لكل الفصول النقلية والممتحنة إن شاء الله.
7: بصفتي أنا المسؤولة عن مدرسة البنات، الأبهات ده من دي شيء الظروف ما سمحت لهم يجوا يسجلوا الأولاد، لكن أنا ننادي الأبهات الطلبة. المدرسة دي هي مدرسة حكومية، يعني يجوا الإيال من زمان قاعدين في الخائمة ده يجي يدخلوا ويسوا الكور كده، الاخرين دي بعدين بس المهم نستعدوا ما عنده اي مشكله.
8: ان التسجيل كله خلاص بدا من سبتمبر، اي ما الانسيان كل انتنا امبلوي دي تهجا فضل الا يجوا خلاص يوم 1/10 نبدا.
5: في بعض المدارس زرناها كمان النسبه الناس اللي بيجوا بيسجلوا ايالهم ده كمان نقص واهمال في تجهيز الفصول.
9: لا كل دول كل سينا تابلو دول كل انا ارانجي كلاس انا توازي ما ترمينال دول كل يودا قاعدين في تيريغاس كور دونك تابل دو كل انا ارانجي انسكريبسيون دو بس بارا دو لا يجو شي مش اليوم ده انا قاعدين ب 11 وانا انسكري اربع بس بارا دو جو انا انسكري
7: وهسه في انتربريز برد جاي تي سي ريفيكسيون للليسي ووعدونا قالوا من هنا يوم واحد ده ان شاء الله باذن الله يكملوا العلبه هناك ده ويخلونا عشان نقروا صار الفت ده قروا الفتره النسائيه والفتره الصباحيه، لكن السنه دي ندور نقروا بالفتره الصباحيه فقط ان شاء الله. ربنا يوفق ان شاء الله.
5: نذكر بكونه الدراسه بساكت بلا قرص كمان ما قد تنشاف طبقانها في ارض الواقع، لكن كل المدارس العامه اللي زرناها دي كمان ما قد بنشاف فوقها التعليم المجاني اي التسجيل بلا قرص.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:27 دقيقة في استديو راديو تشاد، خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار إن اليوم فجر ولا فاتتهم النشرة نذكر بالعناوين. مجلس الشيوخ نظم أمس يوم هناتوئي بخصوص طبقين الإدارة الإلكترونية في الخدمة الحكومة. والوزير النشر والحيواني والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحمن الطيب قدم بيان في مكتب أمس بمناسبة اليوم العالمي عن الجهاد ضد المرض عن جهم الكلاب اللي بأيده كل يوم 28/9 سبتمبر. البداية انت القراية في المدارس فضل الله يومين في السنة الجديدة 2026-2027 في ذاك من راديوشات سواء ملف هجة في البداية انت القراية والعصوبات القادمة بلغوها المواطنين سموتوا في خلال النشرة. دي النشرة كان جهزوا الزملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم عبد الله هنو عبد الرحمن ميكايل ممن أقدمها لكم بشير والبشير بمساعدة المهندس شوبي جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نارسي.

مستمعينا سمعتوا الرجات بعد ما سمينا نشر الدرجية والأغاني نرجع لسيدنا نوصلكم بالبلاغات. الإدارة نرى الرجات أخبر الناس القاعدين بعيدين مرة واحد من نجمينا وبكتب البلاغات خلي سولهم نمره 2 ينادون فوقها وبكتب البلاغات وبرسل كمان نفس القروج في نفس النمره 2 اللي نقول لكم ارتال 60 و 9 50 و 24 و 33 و 7 تيغو 90 و 2 40 و 4 0 4 60 و 9. بلاغنا 40 اللوان عشينا عمر أبكر الرئيس أبو كاكا آدم الرئيس أبو كاكا وآدم جونا كلهم جنين في باسا وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون صدق إلى 40 يوما المرحومة أختهم وأمهم جديدة أمر المعروفة بأم اللوان السرقة اللي تبقى اليوم الثلاثة في هلة باسا اللي هي بلاما أمر كانتون الفاس. بلاخنا وفا رمضان جبرين همنا جبرين هارون آدم أني القدير أني الحاجة جدة قنبو محمد قنبو معلوم هارون صالح عبد القادر حسن آدم ولا سولي الحاجة آدم عبد الله الحاجة بابا حسن بلاما حسن جبرين كفتر اللوان هارون بني محمد النور إبراهيم أنجو إيسا أبكر محمد الإمام صالح يونس أمر الجد القدير أحمد دن إدريس اللوان طاهر موسى أبكر حسن دبوغا محمد أحمد الحاج آدم عبد الرحمن الشيخ محمد ترمى محمد تور الشيخ هارون هسيني بلاما إدريس هسيني الحاج أخي محمد يوسف بلاما موسى التكيم بلاما حسن يونس الحاج مكايلة فكي أبكر كم سلم بلاما عمر رمضان بلاما محمد أحمد بلاما عبد الله حسن بلاما أبا كاكا هسيني أبو بيجيري بلاما سليمان أحمد دلقي أحمد بشارة شيخ عمر محمد عبد الله حامد دلقي السيف جدة دلقي أجد أخي دلقي أخونا بكر الحاج بشي محمد أويا دلقي توم اللوان أخي أبدقين بلاما مصطفى قاجي ألقوني آدم أسمان آيلة صالح حامد آيلة الشريف بركة التجاني هارون عبد الكريم دينيني دنا آيلة حسن أزرقي بلاما جبرين رمضان آدم دوغو بلاما عثمان هارون آيلة عبد الكريم مخالة بلاما آدم حسن بلاما آدم حسنة مالوم حسنة مالوم أبكر جوبالة مهدي ولد المليك بلاما محمد تفلي بلاما محمد تبشارة بلاما حسنة الحاجة ولا كاكا بلاما جبرين هارون بلاما حسيني رماتة بلاما محمد زين بشارة حسنة أبكر بلاما أبكر قليقاجي ألقوني قلديمة الشيخ عبد الله إدريسة الحاج عمر جبرين ألقوني رمات موسى بلاما قربة كمسلوم بلاما حسين إبراهيم بلاما حسين عبد الله إبراهيم آدم شوكا آيلة محمد تدنبر بلاما يا محمد بلاما حسين بن جهول بلاما الحاج هارونة ولد الدير الحاج هارونة ولد الديري الحاج بشارة جبرين الحاج حسين محمد الحاج عبد الرحمن الرقيبي الحاج أبكر محمد أنكو الحاج عثمان أنقاري آيلة أحمد دبوكا الحاج عبد الله أخي دبيتي إيسا بابا ألقوني إدريس آدم دلقي عبد الرحمن زريبي دلقي كواس محمد كمسلوم دلقي محمد كمسلوم الشيخ عبد الله الجيت اللوان أنبدي بلاما دقيليم بلاما قجة الإمام محمد كوشي آيلة محمد توما الحاج أنبيا أبا صالح في كسري اللوان كشلة دنديني اللوان هارون عباني اللوان صغير مهدي اللوان أنقار كليسم بشارة ولا قرون الحاج بشارة هارون بلاما محمد موسى التيمان إيال دنة الحاج عبد الله كلب لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأسلة البنسيد الشرفة الحمادية السلامات الإيسية البلالة والبرنو ولكل الأهل الأخوان والرفقان البدين وقربين البر والداخل بوفاتنا أبوهم وأخوهم محمد أني مات أول تلباري في الليل والسرقة تبقى اليوم الثلاثاء في أنبقنا هلة بلاما جبرين أنقردبة الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة آيلة عبد الله رقيبي مكايلة عثمان آيلة مكايلة أبكر الحاج هارون ولد الديري الحاج إدريس ولد النون الحاج بشارة جبرين الحاج أبكر أنكو دبيتي إيسا بابا اللوان كشلة دنا دنيني آيلة الشيخ موسى آيلة الحاج أخي بكسيري آيلة الشيخ موسى

Bulama Umar Ramadan, Ailat Kamsulum, Ailat Muhammad Toma, Yunus Dabaza, Ailat Kamsulum, Ailat Akhaya Alamba, Ailat Abakar Musa, Usman Angari, Ailat Ambadi, جلالة السلطان محمد عجل كشل كاسر اللوان إبراهيم جيت مهدي اللوان محمد أحمد آدو مجيد اللوان هارون عبالي دليقي كواس محمد اللوان عبد الكريم جراتا بلاما حسن قصير وجمايتا بلاما إيسى بشارة وجمايتا بلاما قنبو وجمايتا بابا حسنة وجمايتا في كروي بلاما دقيل وجمايتا في مجيل آدم بنج عبد الرحمن الشيخ دنا آدم في باردي بلاما درما وجمايتا في مبلولي بلاما ولد فكي وجمايتا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أمهم وأخوتهم حج أدم أثمان المعروفة بأم أخي ماتت أمس الاثنين وصرغة تبقى اليوم الثلاثة بعد الظهر في بيت عبد الله رجيبي ده في كارتيه أمر رجيبي الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة فامي كوماجينك دماري روجي وكل الأخوان والأخوات وكل الأهل هنا الجراند فامي أنا ندوادي بشكروا كل الأخوان والفامي والأمي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت عن أبوهم وأخوهم وكوزين الفي دماري كيرتومار Gabriel, le chef de la communauté Nangeri, fi Mundu, Damari Kertamar Gabriel, mat le 23 août, fi hôpital central Hana Mundu, wa dafono le 29 août, fi Delbian Beri. Ashukur Kaman, khasatan, bugadumul l'autorité administrative. الشيوخ كتمير الشيف تراديشنال ولكل الأسرة الكبيرة الجران فامي هنا جدي إسين الجران فامي هنا جوري والفامي هنا دوجي جان باتيست وللبوفارا وكل الأفوازين أنا كوانجان داماري روجي وكل الناس كبي المعروفين وجوز حضروا في الفينما ودفن عن اللفي دماري كورتمار الساعة 7:42 دقيقة عندما يتاري بهدية خاصة للناس القادمين بيحبوا راديو تشات أم هيا يا عباس ديركتور وكل أسرته ديبيتي خزينة جبرين الدكتورة الصغيرة سليمة أسنة أسبرو وأمها نجمة أبايا كلكم نقول لكم صباح الخير وما ننسوا أبابا يحيى مدام أحمد أبكر كابين تقني

بعد ما سمينا التراث الجميل هنا أتي البطحة بترييناك نرجع للسودان بلد الأمان ونلقى الفنان عبد العزيز مبارك هدية خاصة لأحمد ألقوني جدة وكل أسرته والناس اللي قاعدين بتابعوا راديو تشات عمر سمعين صبرا بيتين نقول لك صبر خير منا راديو تشات كابين تكنيك

بعد ما سمينا الفنان السوداني الكبير نرجع لتشات بلد توماي، نلقى الفنان عدم قاسي طهروه عادية خاصة للمستمع الكبير وأضو هنا جروب هذا الشات أنا ما نزاس أنا ما فوق في الرأس علي زادو أدنى هو كل أسرته بقول صباح خير لكل الأعضاء وما ننسو ما جسي الحمد ما يأتي هناك من تلبي نقول لك بونجور دبي راديو الشات كم تجنيه

مستمعينا سمعت راديو تشافي كل مكاننا خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكنا نخلو مكاننا لزميلنا بجبالنا بكلم لكم بكلام سعرها تلقينا انا سعرها في العاصمة جمينا تلم جايوس خدمانا في مكنة الفن كان شوبي غابرييل وشال بكانا وميلا ميدامجي قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات ابيض نقول لكم قيلوا بعافي هنا جمال الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافي.

يي سبدي دروم جيتي تما دروم جيتي واتويدي جي خلاص كي دي تاك تاك روداينا ياكوم انتي فيندي انا دي نيمبنا فدا راديو تشادي كلاري كي انجي كابين تكنيك ان تشابورغو اومل دي دو واتشكي دي موداينا دي تشي اغي دي رودورو Résidentin de d'interroger de Habu Kodio. Jiredo Arikina Tognisien Centre Meter Grady Ingisnimba, Halin Yonagi, Dafi Mikron, D. Ashtab Bakar Monsokoro, Wat Wudi Halaskideni Tak Tak Rodaina, Yumuyai, Arikina Lara, Dige, Yakukal Kachitia, Mohammed Adam Hassan, Chumura Badani, Sula Paranjadin, Assalamu alaikum.

السلام عليكم. ساعة غزية دقيقة مرتطو زي ساتروني كارا دي جاد استيتو غيني ساعة غزية دقيقة مرتطو زي ساتروني موسو روبر خزال فاي اللارجو موكاني مساكوري تاكو نرغو اني دقيقة دقيقة مدو كولاباراتو دانا كوجيكي دانا كوجيكي عمدي منادرا تكنيسيان غريدي سانفيل كان شكرتير كار ريجي دانتن جيمتا روجي چي كابين تكنيك اجيدي روغو بير كاري ميكورا دانا عنين كوجيكي سالي محمد سالي Saka ke agidir obena gerder donna kyan den dere malara para fatragar

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كافيكي تقدر تروح على تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إذا الوطنية تشادية دتريوقنية. دوك ما جيت سير فوكار سو فارسيل موي ميغا استر نك تشالماتكا شونال سي مونتابي كات جيره لنجمه دي تروار تار غورونه سالم محمد صالح السي كام ريختي ابانا شي وقن ندل وقت ازنيت تارمل بن تيزرينا فيني ريجي دانتين جيمتا روجي كابين تكنيك اغيدي ريغوبير دوك ميكرونتي روند سي اومون سي عمر ادريس عمر ناني نجمينا كوم سلام كسكولو كابين تكنيك

شكراً دقيت تروح على ريتشارد مقصاصو دقيت غراتا سيم جامينا رول كافيك مونتشي جي ترونيا رو تلاتني رو سيري كاروفو نافروفو ان بار دبوريو سيري كارمشني نشر زين تروني سكرتير جنرال انوكوما نزمك تاغا رو ان كندن اخبار تنوفو تو ناب انا كومني دي ادارن دي تري نابني جامن دي اورا درخندلا مره مجلس انشيوك غني اونون دي دي تري نابن غال برلمان غنتني ماتغري اور دامن فيني ودي اغات كمال مندلا دان مجلس انشيوك دي تونيا علي فلانفين توبيو يا دي مسلخ رئيس ان مجلس انشيوك غني رو دي اندنيا رو ان كندن اخبار تنوفونن كتاخن اخبار تنوفونن يعني غاركولو نظام دي انو ادارني نغال قطب نتي انو علي فلانفين توبيو اللي لازم ادارنن اخو جهاز غن اتني و ادارن تكوخو تغيير كل ما وقتين تغيير دي ان ادارن اوتو تجهاز جي تو كل خنغنن عشان كرفاخر تارا نابرن دي تري نابن جانب ان ديموكراسي ان برلمان جني و تدريب دي ترانين دلا كتوغو رو إلم رني و كتوغو كل خوين عاكومن دي تري نابن ينغال جهين دي ان ادارني جهين دي ان كولخون دي تري نابن دوغني وزير سكرتير جنرال ان حكومة دابتور كونيا راماتو محمد اوتوين يا جانب آنين دلا اللي لازم وفوك دي اوتون دي ترانين دي ان ادارنن لازم كنو ما وقتين تكوخ تخيير تار تارا نغال جهازغن دي نابن دوغني وكو فزاق دوغي حاكومني مشروع ان سويد نظم كتاغا ورشفينه انو تدريب ان دوغن دي تري تاسن ترنغ دي تويرن سفيرغن دي اشان كهارب كندوغي تاس ترنغن ان دوغن منستر ديتا دي كلف كت ان دوغن وين هماي نان كاشن كتكو غاتا غلو يابدي راس كمالامن كارنيتي ووفاكني ندامنغال بي ان دوغنتي ndamren den damnen wade ko taman kruuti sirio dogge dogonde ron tri tasen tarangen doga nang mandangenti u dogentinen ngal geger moto in chadde murre tarnang mandule tarnang tanjile unum gera wade ko taman kruuti sirio dogge yani to oiranga dogonde tri tasen doga tarangen nang dogenti جورن دلا شان نغال مختلف ان كل خونغ كتار ناب ان كوغو كوغن ماكن دي تيلن كوري ول دلا ك ناب ان كل خو ان كاسنغ دي كتارن كاغي او غار كويغن دي تري ترنين يعني غار كولو او مون يوبن كاو تري اودنيا غار كول مون ياتي تانو غار دي تري ترنين غال كل خونغ دي ان روز دي ان تاونن دي تري ترانيني وكوخن تجار كتران دوغي يعني تجار كولو مره كانجن دي تري نيد ني ننكو ننكو غارد كولو دوغن تري ترانيا ويوب انو دي تيلين زيتون دي تيلين ماتك يعني ننكو تري نابني دوغي وكوخن بسكليت جن دي ان رموي جن ماتكا كورديناتير وطني ان مشرو ان سويد ان تشاد يوسف اواري اللي لازم يعني كل خون دي اس ميفسنين كنافاخ دوغني او كهارب كندوغي يعني ناب ديدين دي ناب ان تاسترنغن دي نان دوغني وين ماندنغي تانو كورونغير غار كولو او كمناخن دوغي افي ان دولني و افي انو يانن افي ان هيا ان دوغن كوا تاسترنغ غوستني يعني دوكو كو اوخ راها
añu uto wo hugok inu ka khasakh mandange o khasakh chegne wazarnde dogne ministre konya kituko gata gulu akat keli warshinde tarnginen yani orong garkolo tadribnen kes nafaxrge aqliyan idariyan kor garkolo tanu hadaf de tarnginen ashan ka fazaxndoge kuy nanka shinge unung tastaranga da indogon kaw ko mana khnya nindala jemi de toñu communauté internationale e tafal khad tagar o suri karatne navrufne in bar dubur yo suri kar machine ro almiya dit yani in bizndar langa de tri troñen digne alan kinya ashan ministre in bahaime eli ngal alamti abdurrahim awat tayib eli lazim rode indi ñinen ashan kiñen tara dognofo ashan ka harap kun doge marat in marat wabande in bizndar langa de tri taab kun imenge tanu lazim yani elan ka ba kawo ngal afrique ti tarnang asia matak yani garnen ndel doge tanu lazim yani wufuk de utune ashan marad didinen jako asal khayda o kutarnga ko dunga jamangati ko tosen ibri yani bahaym gende okon bagi aqliyan delegation in jaming de in de gurus gine wazaran de amalan timay wen shun in de kilgine zara mohammed isa utu am jarastreti kam jide ba de tin dala shanka ba kay nugudi mashakil de man gasar khane bar de gasar khane gal mukhtalif in geger gne in inedi kam sabne ban dala ashan rekaw ki nyen tara u ko sen kay doge jamanga de utunde tin mo sa so de gege sikar muy nin ne cher zin troine ro talatine ro sur ka rufo na rufo in partu brio sur kar machine de nyang ne cher dala du belem telem goy su de grax ngi mo do ngi ron si mo se umar idrissa umar

شكرا جدير وجبير مقصاصو دقيقة سيكار ماشان قال استديون تي إنا لله وإنا إليه راجعون مرنون تي الحاج حسين جبرين تو شيخ إدريس دهية عبد الله إدريس دهية إيسا أبكر أدو مينا الشيخ أجيد محمد الديف أجيد محمد أدوم علي عبد الله إبراهيم محمد نور حسين أبكر حسن أبكر أدوم حسين حسن إيسا عبد الله أبكر محمد نور الدين حسين جبرين عز الدين حسين جبرين بشير حسين جبرين جزولي آدم بشارة أبكر آدم بشارة زارة حسين جبرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات هنا راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم نناقش موضوع نكلم عن العادات والتقاليد والقيم السامحة في مجتمعنا التشادي، وبموضوع أنا دا معانا في الاستديو ضيوفنا الكرام. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السيدة ممكن تعرفي نفسك للجمهور؟
2: أنا عاشة عاد مفضل الأسيستانت سوسيال ديتا، خدم في منستير أنا أكسون سوسيال، ومن بعد الأكسون سوسيال خيرو بيج مينيستير دي لا فام، ومين مينيستير دي لا فام كان انا مشيت اونجي لكن قريب للريتريت.
0: ايوه شكرا سيده. ممكن تعرفي نفسك؟
1: انا فالمتا محمد حسن مندو، انا كل اسيستان سوسيال ديبلومي ديتا، خدم في مينيستير انا اكسون سوسيال اللي سبيج مينيستير دي لا فام.
0: مستمعين مستمعات الكرام، نبدا سؤالنا مع السيده عائشه فضل. ممكن انينا موضوعنا ده غني كلهم في عادات وتقاليد السمها في مجتمع حقنا هنتشاد، عشان نكلمي لنا بعادتنا زمان شنو شكو السمع عندنا في مجتمع حقنا هنتشاد، وحصه حاضر ده قاعدين نقوش ده كله ممكن تهجينا.
2: شكرا سيده زمزم. أنا زمان ده أنت البني كان أخذوك جابوك في لب الأسرة، أنت البني يا تقومي فجر تمشي تسلمي نسبانك، تسلمي هويانك، تسلمي أخواننا راجلك، أنت قاعدة بام الجيران كله تفتشي، تعرفي جيران كده من نور سيد كلك تعرفي دول جيراني دول أخواني دول رفقاني، تعيشوا بتربية عديل مرة واحد، نسيبك تقربيها مش الأمك، الهامات كل تقربيها مش الأخوتك، الهامات تقربيها مش الأخوك، وخلاص أنتوا قاعدين عايشين، وجيرانك كله تمشي تشيفي، ما شفتي له يومين ثلاثة لتفتشي، فلان أنت مالك، اليوم ما مرقت، شنو ساعة؟ أنا لا مرتان ولا سخيري مرتان، هاكي كيف؟ وما مشيت المستشفى، مشينا، أنتونا كيف ولا سوينا كيف ولا ما مشينا على قوم أمشي فلان يودي، سخير ده مرتان ولا أنتوا كل أمشوا بتاعك، لكن اليوم ده ده كلها هالسنة ما في خيرنا في الجو آخر ناس أقلهم بيجي شيك ناري كي بيفتش الجار كي ما في ناري بيفتش الأخو كي ما في الهمات بس تبقى لك أدو الهما يبقى لك أدو هذا نشوف شغل اللي يبقى ما يلنا الهسة قدام الجايين ده نفتشو نهجلهم زمان دعنينا قاعدين إشنا به هلو ما مشي الهسة.
0: السيدة فالمتى أنت كنت تهجلين في عادتنا وتقاليدنا الجديد؟
1: إيه زمان ده عادتنا وتقاليدنا كأننا موجود حلو مرة أمينا دي قدر خالدنا دي رفقيتها لأمينا بكل ما نعرف نقولها نكون مم أخوان بس والجيران كله قاعدين دي قدر عليهم انتي ركبتي أكل كله تقدر تودي لي جاريكي سخيرك كم بالا برة ده سخير ده أنا ناس كله أنا متامة كله سخير يا تقول بعدي بقى الماشي في شهر كله بعدي بقى فخيرة بدوكا ده كله ولا أم ولا أبو بكلم كله ما في عشان عليهم سخير انتي كابلتا ده ام باكر ينفعل متام كله ما ينفعك انت ويتك ناس كله بعدو تاكل الم بيجي ما في بعد كله قاعدين بمهنا يعني الم كان يعني اخو هو ده كان جو سال بيتا ورس يودي يقول امشي صفات ده كان اخوي هناك تاكل لا عشان قال كويزي يعني يقعد ام بيناتهم نادي ده كان قال كجال وده بوكل نادي مع الاخر ولا رفيقه كله يعني وقت جمعنا ده ورا بيجينا كبار قول إرمنا كدر رفقال أبونا ده أمه ما يندم على خانة الأخوان بلين وشنو يعني الأمان بيجي زيادة من القوة زاد وأصلا كله ما شفنا بيجي ما شفنا.
0: السيدة هاشي ممكن تهجي لنا زمان ده يال تربيتهم كي كيف وحصة ده كي كيف
2: سخير كأنت ولدت له ولدت للعشرة سخيرك ده كان ماشي في شارك بس شغل هوان كله هاي سخير أنا فلان خلي شغل ما تسي ولا تشيل الشيكوت تفرشة تخيل ترى جري يمشي بيت شنو سيتا أنا فلان فرشان ناري بهجي ما لكن اليوم هسرة سخيل ده كان تو شغل أنت دقيت على أما تمشي جيب لي كونفوكاسيون قد تقى سخير ما يدور سخيري إذا أدواني إذا ما تدور سخيري وشو وسخير ده ولا تقول هجي عديل ولا أنا عقوي عديل يا اللي يتلفوا سخير ده يتلف وإنت الكبير قاعد وستهم اللي تقدر تشكوتهم ما إنت فصالة سخير ده إشان قالوا كي الشدرة اللي كان قاعد سبع علمي في قرارة كان كبرة ده ناس كله يجي يقولوا فوق سخير ده كان شعلة تربية عديل ده ناس كله يجي يقولوا في قرشة دراية لكن كان شعلة تربية هوانا يا تو البردان الأم والأبو بس بردان لكن الناس ما كان يشوفوا حس علم جارك بس سخيرة طلب بس فرشتها مشكلة مرة مشكلة مشكلة خليها أخو أنا قلت أنا أخوك كلك أنت فرشت ترى يقول أنت ما تدور سخيرة
0: وإيالنا هنا زمان ده سخير ده ممكن أنا ما يقدر أرفع شيء في العمة أما كان هجل وده يدنر ما نعرفه ما يرفعه إيالنا هسه ده نمن يعني جه في فترة كي سخير يقتل عمة سخير يدق عمة
2: السيدة زين زمان نوريك كلام واحد وقت الأنينة دق وقتها أنينة نمشي كل نجو أبونا ده هو سامري ده وقايبت ينادينا بخطينا في سالون هكذا كلنا إيالنا أنينة قريب شلونه كم ده بخطينا ويهجلنا شغل ده مش اللي تسو شغل ده ما تسو انا رفيقي لامك رفضت لامك دخلتك كل تترمو ونادم رسالك كل وين كل أمشي وين كل أمشي ده أنا بس أنتك فيفر يقول لي نمشي شغل مشي لما نسي أنا ما أنا زمان شغل مشي لساقيري سوا مشي ده أبانا زمان جايزو أبات هسا ما لما أبو كم مرة من فجرنا هو قال ماشي بفتش ما بجي كم بجي كم بجي بجي ديزويتر ديزويتر خلاص سلوا مخرب أشو السخر نام أم باكل فجر كله هو مرة فات خلالي أنت المرة بس أنت المرة بتجاهدي مام سخر ده بيسير شنو بيسير شنو كله أبادو هادين ده تربية أنا يلا ما جايزو لكن أنت الأبو ده الأم كله تلومه تكاتفوا تداول لإيالكم سخلتا كان شفتك مع فلان أبو فلان سخلتا قابل سيشغل مش الله تقدر توري راجلك والراجل لا يقدر إلا سخيرة وإنت المرة كل اللي سخير ده كان أبوه أول يا فاد ده أنت تخطي لي سخير تهجي لي فلان شغل لك كي كي كي كي ما تسي أبوك ما يدوره ما سمع الناس بيشوفونا ما سمع خلي منك ده كل ما في هسه ما في يا تكون ماشي على لونه السخير ماشي على لونه الأبو ماشي على لونه الأم كل ماشي على لونه ما لمام سخير ده كان من إلا فجر أكل لا خلاص ما لمام يا تكون ماشي هذا الإدكاسيون ولا في إدكاسيون ما في
0: وسيدة فالمتا الإيال ده مرض ودين ده ما يفهمه ظروفنا أهالي يعني سخير ده كان أنت شغل أنتو ترى ما يعجبه ومرض ده كانيني أي شغل ده يدوري جديد ما نصرته هسانينا ما كل قدين دخول أنا مدارس وكده سخير كان ما لقى ساق جديد جنين ثلاثة ما يمشي يقول ما يمشي أكور رفقانا يشوفه خلق ده كم إلا جديد ما نعرفه القديم ده كان الدين كله ما يمشي فوق يعني ده ناس أنا زمان ده كيفاش سيدة زنزل
1: نوريك شنو يال حصة ده سي ما مش يالنا أنا أول ده مش الأصول تو سخير ده زمان ده كان أما تهجلو كان أبو يهجلو ما يعرف أينك يشيف أما يعني كي يسمى كلام أنا ناس وهسه المشكلة شنو وته خير مش الكلام الأبو ماشي يفتش فكانوا الأم ذات ما فيها سخير ده قاعد بهيدا ولا بلف في شاري بيشيفة شغل الأخوان الآخرين عندهم هو كل بدورة عشان دوم ما يفهم الظروف أنا ما أقوله هو مش الشافة وبتأن نقول شنو تربية لاس الشيء كده يا لد كيف جاي برجلهم ده شغل هذا في تلي دول تليفون دول ما بشوفه ودوري يمتين مش الدا دوم الرفيق اللي هناك أنكون برا قوم عندهم زيادة أبسوط ما يدور مش أنا رفيق عندنا كان سا كان ساكسمي خلاص في ده هو كمان يفهم كده كده كده ظروف ما صار أنا أبو ماما ما أبو ما أنا رفيق هناك ده دوم والإيميتاشن يعني دورة وكل مش لأن هناك ده بس ده بس خلاص بتنك هو سخير ولا يقدر يفهم كده أما ما أبو ده إندوم ولا ما إندوم تزاد بكمان لسه سخير خلاص متلي فاضي
2: دور نزيد الشيء كده السيدة زمزم نقول كده سخير ده عدم التربية أنت سخير ده من سخير ده أنت كم بديت بتربية عديلة يمشي بتربية عديلة أنت سخير بس تهجي له بس إيه في رأس أنا نادم كبير بحمر النادم الكبير ده ما واجب انت سخير ده كان بنيه كان ولك كله زمان ده علينا يوم بحجي لنا تقولي تشيت تسمي كلام أنا نادم الكبير بحجي كده تقنجسي ما تقولي فوق خلاص حسا ده انت سخير ده كيف كيف كله إلا بقوم ده بحمر ولا يسيء بروبلم لي كان خلاص كوانيني الأبو كله مش ده كان جل الولاد الولاد ده يحجي لي ده خلاص ولا يداوس الأبو ولا يصير مشكلة لأبو ما سي انت سخيرة على عالك ولتر تقدر تهجي لأ فلان شغل لما تسي سمع أبو ما نسي أما لكن انت بس قاي بس ما سخيرة تلهارب والأم كل ما البني بالهارب كان هجيت لها البني تكش لأما الولد بكش لأبو واجب ده كامل زمان علينا ما عندنا لنا ما عندنا لنا وهسه عليهم أنجمينا بيجا كبير يدور توقيع الدل ناس يقوموا توقيع الأمهات والأبهات يسانسبيليزي يالوم ده يحجوا لإيالوم ده كان دقاء كان كبار كلا هاي يالات شغل ده ما تسو ده ما في يالانا ده ما في يالانا مش إلقاء خلو يالا كل بسمه وسخير ده كان انت وريت لا وكل بسمه كلامك تهجي لي بنفس بارد تناري تخط في جنبك توصي وكي عليهم وسيتي عم باكر وسيتي عليهم وسيتي عم باكر وسيتي يخلو لكن وصى ما فينا
0: يا اللي ما بخلو وعندنا ظاهرة يومين ده قاعد يحصل مش الأمهات السخير يا بقولي وسي أما وأما ما تسمى كلامه لحد فيش جد وصل بين مرت صب المهامل لسخيرات تشا وفي حالة واي حصل يعني البنيت أما تعانتها بسكينة عشان البنيت وسي أما بدلا ما الولدي بس يعني العوين نفردول ده شنو الوصية تنتم
1: لا عوين نفردول ده نقول لهم شنو قالهم هم بس الأم وده السخير يعني ما انترديك السخير بوسي أما ما إلا الأم بس السخير ذا دنيا أنا أليم ده السخير ذاته قا بشيفة شغل كتير وذاته قا يفهم أليم ده يالا ده البارفورة وكما ده أن الكبار ذاته ما نعرفه تون هما شغل قا يشوف ده بجالي أما قال لاتيد وصا وهي ما في مدى قول يعني كي في أجيال نقول ده شيطان كي قال له فرنسا كي تدور تشيل الدرب ما أجيل وولد ده يوم قايب وصيه اللي تجي في الدرب الأجيل كمان شافته كي يجي لك ده كله يعني خدمة على شيطان بس ما كي ما تشيل قلبي فار لسخيرة حلال وتشيل قلبي فار شوف عشان هو جا وصاك أمي ده شغل كده ما قاعد سأديل ونما ناس قاعد هجو فوقها خليه ده ما فصل خليه تفهم هذا تقول هي ذاتك كيف كي نقول ما عندها يعني تربية عندها تربية ما تقول كي كلام البلد ده ورا لها ده فصل مش الأم مش الدولة كيف يقدر يعني تربية دي يعلم
0: وبكان وايد كانين الصخر ذاتك هو الفاسون اللي يجي مش لأم ده يوصيه كلها أنكون ذات جلبش كلام ما يعتقبل أنكون سبت فوق ما معرف الأم ده يعني هو سكر ذاته مفروض ده أما ده كان إن الطريقة يوصيها فوق كل ما مباشر قبسه بس يواجه مش النار هو كبر منا ولا كي ممكنة هل ممكن تزيد لنا
2: هو صحيح أنا أم ده أنت السخير بوصي الأم الأم توصي السخير السخير كله كان جارك أمي شغل ده مش اللي مش اللي خليه ولا أمي مش اللي مش اللي بنفس بارد ده الأم ما تابة الأم ما تابة ما لكن سخير كله أكون هو جارة بنفس وايد ما أدل وخلاص هي كلها قريبة قمة وخلاص همت الألمة وصبت للولاد انت اول الولاد ده هو يوم شافة امك ايه في تنسيون ده يمشي لأخوتها انا اخوتها قايدة خالتها قايدة اما قاي فاران هنا القريب كده قايد يمشي لأ انا لا جلوكو يا جماعة شغل ده مشي لا مشي لا ندورو توصولي ابينا شغل ده انا ما عجباني وانا هي ماشي شعلتها ندور التحجو لي فوق الشيء ده عندك نادم البكر بلايا سكري ده يجي يهجي لأمه كان جهج لأمه أمه ما شعلتنا ما دام خلاص ده ما عنده مشكلة أمه لكن هو يجي يقوم في رأسه ولا يأيلا في لبناس كيف ما تشيل على المعامل تسبله وسخيرك انت بولدته قال بقى قمة بس أبتره يا الواريدة بقوموا عندهم حالهم كي كان انت قاعد تهجي لسخير كله يقوم لك في رأسك أمه الواريدة هم نقوله كان حامين ده خلاص انت قميت هو قمة ما خلاص ما تلف
0: ممكن تدي في
1: نزيد في كلام أنا جاشرة وكتجابت كلام أنا أول اللي يمشي يلقى
0: خلطة
1: بارا آخر عشان يباسي فوق يجي يكلمني ده كله من تربية أنا أول ناس بيجي ما في يعني جينا في الفامية اللي أم أبو يلبس يعني ذاتي كي ما وصفهم كي نادم مشل ده نادم كبير كبير مني ولا ده في كتير كلامنا ماشي من أول يلده ما وصفهم كي خليه إلى رجل فامية أنا كي وكان دم كان شغل بيجي كل يقدر نادمهم ده يمشي يلقوه وحجلوه هو قايت وما أما بس وخلاص وده ذات أما خلاص مين ما أنت تأدبل كيف يحجل نادم كبير كيف كان ليه قد وصية سماه وقتهم خوزاتك يقول الأزنفاء يميد لي إقرام السخير رمى بشيف أنا شغل الناس كبار قايب الصوبس قاي وكل بسي يمكن مش الكلام كي جاء نكون كشفاء لأما قدام ناس وخلاص يكام يا سبت لو المهام دين كي كده بس تقول مين تربيين من الأدي اللي بيجي معافي أستاذ
3: عائشة معلش تمزم أسفل المداخلة اليوم في مجتمعنا التالي ده زمان كان الناس عايشين كل القبائل يعني بيعيشوا في مكان واحد في منطقة واحدة وزور بعرف قبيلة أنا زور ده ما فيه القبيلة الواحدة اللي بتدمؤهم دي الشجرة الظليلة بلدنا التالي لكن اليوم المجتمع التالي يتفكك وتخلى عن القبيلة اللي هي الأمة الشجرة الظليلة التالي وعلمنا الواحد اللي بربطنا يتفرعت الناس لقبائل بقى التشتت بقى الخلافات بقى عدم التعايش السلمي بين المواطنين انت كإنسانة مسؤولة خدمتي في الإدارة شنو وصيتك للشعب التشادي وخاصة المرأة التشادية حول مشاركتها في التعايش السلمي كيف تقدر تشارك وتجيب كوتيزاسيون حقها في مجال هذا التعايش السلمي
2: شكرا أنا نقول علمك الهجيتية أسا سألتني ده واجب في دربة أنا زمان ده قمينا ده أنينا عايشين كي بكاننا واحد لكن ما نعرف خابيلك أنينا كلنا أخوات ولا سيديس ولا نورجس كلنا أخوات وناكل بكان واحد شنو أنا نكون سوسا نخدم سوا نروح سوا عندنا أدر نلوم سوا عندنا كونسي كي كل نلوم يوم ده عندنا خميس يوم خميس نلوم خلاص يوم خميس ده كلنا نلوم ولا النورتست ولا السيدس كله نلوم نلوم وراء على نناقشه انت فلانة شغل لك ايه انت فلانة شغل لك ايه ها وإيالك لك ايه إيالك هاي انت انجري شغل لما تسي اندينا الكبارات كيدي الله يرحمه هاي انجري شغل لما تسي ما ندور انت كان قايد ما ندى ما تسي شيري دربنا خلاص نشيري دربنا إيالا كان انديكي شغل سخير ولدتي تجيبي معاكي في بيزي تجي معايا في سنتر تجيبي يبيزو يقبلوا بك هم من أبين الكبار ربي ينتوكي وصية نوصو بردين على يلنا را يلنا وارين دا بردين دا اندين عمهانا أنا سيديس دا وصفونا ببرودو مشل دا بألم مشل دا المهام مشل دا بدينانكورو مشل دا سو بمشل دا أنينا بمشل دا نسو ما اندين كي فرقة كي دي فلاني من كي ودي فلاني من كي حسا حاليا دا بس دا بس جلينا في أنجمينا سا دول من كي دول من كي دول من كي أول دا كلنا نفس الواحد بكاننا واحد بس ما عندنا ديفيرانس كامل نعيش سوا كبرنا سوا أكلنا سوا نما على نوري كده لبسنا كله بكا وادين ده نمشي سوق سوا نبوما عمين ده ما عرف أغاننا تربية حلو ما مشي تربية ناسا ولا عندك ها فلانة دي قالت لك فلانة دي ورنيك فلانة دي عيرنيك فلانة دي تما في على السرة ننتي وسيئة لبناتي على السرة كلها خلي شو لتربية أنا زمان أنا زمان ده تنتين أسمى كلامها سي تقوم بمين إكوال لتجو في بيتنا أكود كواري تجو تاكلو تغيولو تعرفو كي دول كلو كساو مين بكان مشيل دول إيالا نفلان دول إيالا نفلان يوم ما يدواس كل ما عندنا كنا من كبرنا ممالا هسا يلا هسا مالا ما نشول كان قلت لي دي تنتين دا قال كي شنو اللماكو ما كان دا كان قلت لي تنتون اغا شنو اللماكو ما سهي ما سهي خليه قبول التربية لانا أول أول دا والله ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة مشكلة كمان أنينا عايشين مساكين عايشين بمسكرانا بشنو أنا ونروخ برجلنا ما مشي هسا
3: كلامي السؤال موجه لفرمة حسن في حاجات سمحة كان زمان قيد في مجتمعنا حنجات واليوم دا يعني ما نقول قصرت لكن نقدر نقول بقت ما فيها مرة واحد كان عندنا زمان البيت كان حج ولادة عاجل كده إيب ده ما تسوي شيء كده إيب ده في المجتمع إيب يعني اليوم الإيب ده نشيفه في مجتمعنا التالي خاصة في البنات ده بيقى ما في البنات اتخذوا يعني شالوا الريزو السوسيو ده سوى مش البقان هنا دواس زمان ده ناس كان بنات ده صحيح دعوس وكله الأهل بلوم بصالحهم دي أخدكي ودي بيتكي ولا حاجة بالشكل ده يعني ما تعمل الحاجة دي إيب وشغل ده كله ما تسوي إيب ألو شغل بيسموه إيب ده أنا ما أقدر أقول لك في البنات أنا كاد ده فيكي ما في بنات بيستغلوا الريزو السوسيو ده وبحج فوق يعني كلام سبحان الله فالشيح مرة واحد ما بينقال فشنو وصية إنتي كامرأة وإنسانة مثقفة رسالة كيف مساج تنزل البنات دول
1: أنا رسالة اللي نقدر نوري لبناتنا هسه ده خلي يعني كلتشرنا هذا خلي ما يخلو عاداتنا وتقاليدنا قاعد شغل كله خلا ما بيدخل في دين كله ما هرمت خلي ما يخلو الاب يعني انت كمان عندك ابدا ايمان وعندك شنو كنت تدور زي تفكر شرفنا اما وابوه واهله كله انت علم تمرك في السوسيو تهدي كلام فشي يعني انت الوايد شغل قاعد يصير عنده امباكت في فهمي انا كله تاكل خليه يفكروا انت ما مرقنا غير شاطر كما في عندك أخر وقاعدين ناس مترمين وانت ما تفكر تسير تقول خلاص الناس كله سوى البنية هناك دي كله سوى انا كله نسير لا تخليه يفكر انت عليهم مراك من ناس مترمين ناس عندهم دين انت تفكر شغل لك السيطة ايب شغل لك السيطة ده زنوب يعني ده كله من التربية قبل مش هجل لكم التربية الحصل يالنا ده كتير ما يلقوا شانا كثير خايبين من البيت يعني يالك يسوشن في بيت ما نعرفه نجو جينا أشياء أيانين خلاص الأب كل بكواي بيجي أم كل يلقى يالا كل نامو فجر قام بكر ما شاء الأم كل أم كل خلا مرق المشل يعني ما عندنا وقت كي بقول ما يالنا دول وخلا يالا بيميتي شغل كي باسي في تيلي دول في تليفون دول وخلاص بقول ده أجيل أنا دخلي فكر والبارن زاتا خلي يمبليكي كثير في التربية يعني يالهم ده خلي يلقوا وقت اللي يقول يحجوا مام وقت اللي يقول يوصوم ليش هرفوهم في قدام ناسكم
3: أستاذ عائشة اليوم كثير من الرجال اللي بخدموا سواء الموظفين أنا الحكومة ولا الرجال اللي بتاجروا في السوق الناس قالون ده تقول سواء للخدمة دي مثل الشماع اللي بعلقوا فوق على الحلقان أنا زمان لهنت الخشب الأخر كله بقوله أخر في الخدمة مرات الخدمة ذاتها قاعد بمرقوا منا ما قبل الساعة 3 أو ناس السوق ذاتها على الأقل يتقملوا قريب الساعة 5 ده السوق ذاته والسوق ده بتلقي الواحد طول الوقت غايب من إياله إياله بطلع منهم الصباح بدري وبرجع لهم في الليل هم نايمين ما للرجل الكادي خلى لي القيم السيئة القيمة السمحة حقيقة أنا زمان ده راجل بقبل بقدي في البيت ألوم راجل بقدي في بيت ما فيه كل الأبين ده السورون ده أنكون العمال بس ما أنا أرفع يعني أبوين ده أنكون بسولهم وخلاص الأبين راجلات ما جايبان للإيال خبر والراجل كل مسوي العمل شماعة ما جايب لي أولاد خبر ما بعرف صغيرة بلب ما ياتو ما بعرف صغيرة بقود ما ياتو مرات يمكن صغيرة بأمرة ما ثمانية تسعة سنة ده ممكن يشيل يتناول مخدرات كل يشيل التنين دول أنا دروب. رأيك شنو في الرجل أنا أسار الرجل التالي أنا اليوم ده رأيك فوق شنو؟
2: أنت كلامك الهجتي ده في دربه. شفتي رجال التالية أول زمان ده أنت مشيت مرك مشيت خدمي شغل أنا ميديرة تهرة تجيبت جيبت يا جميل الكل خدا خلاص نجيب خلاص تهوج ما يالك تخدو كان عندك وسيت وصي يالك كان عندك كلام تهجم مرتك وخلاص قعد كيس سلت أسرنا تمرك كان عندك ناس برا بقولوا خلاص تمش تقعد برا مع الرجال تعانوا سوا الرجال ده كي وخلاص وقت المخرب تقبل تجي بيت وقت الجدة خلاص ما يالك بطن كل أشا كل تأشو أشوتو خلاص تقولوا تعانوا سوا يالكو كان عندك تجي متهجم وكي ده زمان لكن هسرة راجل كان مرق من فجر بطن ما تشيفيله ديزويتر قال أنا ماشي خدمي وهو خدمي له ساعة ثلاثة ساعة ثلاثة أنتوكو إيرنا بوز كتورزر إيرد بوز إيرد بوز تقدر تجي تقول ما إيالك تشيل خد عناك تخدي كان عندك كلام ما إيالك أنت أتو ما جاء يا توما ده فلان ده ما شو عندك تشيف الإيال أما هسر ما في إلا أنت الأم أنت الأم بس أنت بس مرة وراجل ما لما كمورو قومي فجر لما ديجيتر وده يلا كي كم ما يمشوا يتلفوا يال وارين دهابة أشارة تنين أشارة ثلاثة يشربوا دروك أشارة ثلاثة أشارة تنين يشربوا فيزا نمدا أباتهم ما قاعد يشرفيهم من كان أبات ده بيشرفيهم من ده كل ما بجينا يال ده وأنا ناس على هاس أباتنا يال ده خليه قبله كتر زرة خليه قبله يجوا خدوا ما يالهم يهجوا ما يالهم ده يال ده ذاتك يفون شانجي أما لكن يال بتخلون كم في دين أبين ده ما يبقى هاس ده أنا ناس على للرجال خليه يقبلوا يكلجوا وقت شعر يجي يقعدوا ما يالو يهجوا ما يا رجال ده كمال بنات كل كان شافوا اباتهم جاي يجوا بيت ده يبقى لهم شيء اخر اما سخر تخلي في دين مرض في دين مرض تربيه ما
0: مستمعين الكرام قاعدين نواصل في برنامجنا هنا الاعداد والتقاليد السامها في المجتمع التشادي هسه نجوا في مشاكل مشكله هنا الزواج هنا الزمان وما هنا هسه عند اختلاف مره فرق شنو هسه ممكن تهجي لنا زمان ده زواجك كيف حاسه بك شنو
2: اخير زمان ده اخير لراح متا ببركتا كان البني فوتو لارا هلا كله يجب هوقوا خلاص بهابوسوكي هابوسوكي خلاص البنت تقعد بهابوسو بجيب شنو بودو بيتها هلا بأكمبانيه تمشي بختم لك القرآن قبل القرآن ده ختمه شعرك ودوكي أم باكر مسكرو يلومو ناسكي هلو لكن حسرة البنت بي خلاص وفاته هن خلاص بقول الراجع يشيل عيب شو قلت القمام كم فرشتو ما فرشتو كله تفرشوا للشيطان وخلاص المشكلة بجي بعدين ده أجلك بس خلاص بروبلم يجي فيه لكن زمان ده ما عندنا مش وأنا ندورة خلي بلد يقبله مش أنا زمان ده يهنونوكي يختموا لك القرآن يشولك ودك بكي أهلك قايدين معاكي يتمكي وخلاص تقولي تكملي يالك ما عنده مشكلة لكن الحس أنا وتل دولة ده
0: في مشكلة كاسة ما نعرفوا البلد يبقوا ما عندهم صبر ما نعرفوا ما لا يعني مشاكل هنا التلق ده سبق كتير ما مشي لزمان الزمان ده لما هنا هنا زمان ده ما قربوا بيوتهم لكن الحس ده منين ودوه من باس شهرين ثلاثة إلا مرقت 40 مرقت مرد مين شهر أصل بس يفرتقو مرد ده في فاتي بس بني ما يوضع بيتاك يفرتقو
2: السيدة زمزم هو قتل لشغل الفوق أنا تعرفيوها انت بني دهابة سولك فاتي أهلك اللمو شعروا لك الفاتي وعدين ده يختموا لك القرآن يشو لك وقتك في قتل تعرفي مسيب يلقاي في قتل ده ما تعرفي شغل في قتل سي خلال مشيتي لميتي ما جيتي ما راجلك خلاص هذا ما فرتقتو أرزة فايدة أنا وشنو أنا ده دورت ده من بيت أمكي ختموا ليكي شعروك ودوكي بيكي قعدت في سريركي أهلك هوقوكي أماك صوت مسكرون أكو خلاص كان قعدت لك كان 17 يوم كان 40 يوم كله راجل كده كان يدوي وديك وين كله منه أما لكن يوم الأرز بس يشولك ودوك أبدا أبدا أنا رفعت قدراني
0: السيدة فالما تا ممكن تدي في لنا
3: السيدة فالما تا من هو الكومبورتما السلح أنا نعين الكاديلا الأرز زمان ما بتحنينا ولا بتجديكا ولا بتكبرتا ولا بتمشيطا إلا المرأة
0: يوم ما يوم دخلت
3: يوم واحد ما استقال اليوم البنات بقول الأبين الكبار ده ما يجي جنبه البيت من الصباح الجارية ماشي الكوافير ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعدل كزور واحد هو مجموعة الناس كلهم بعدلونك ما بتعرفي وينو الإيد السمحة وينو إيد الما سمحة بعدين انت بتجي تمشي للدهاب وفي زمن الريحة والدخان بس الطلاق ده إنسانة عشتي فترة من الزمن شنو رأيك تشي في انحراف أول بنات أنا اليوم ده قالوا لي الطبيعة أنا الأمهات وشالوا لهم طبيعة آخرة وطبيعتهم دي ماش قد ودين في النقرة بس يعني كل ماشي الصالون جاي ماشي الفندق ولا ماشي الشهر الأكثر صارهم جاي طلاق واجي شهر طلاق واجي
1: سيدي أنا زمان ده أخذونا علينا كيف وأصاب أنا بنانا ده والله سيدي عليهم ما قلنا قاعدين ده هلا بنات يعني شفت شغل وبعدين أجيب البنين اللي كلام الرفقانة بجوبه بوروها ده بس يتسم خلاص سيدي بيانك خلاص يعني وتر كله كي خلوته الزمان بنين بجوب لها كريب الراس نجي أبو كريب الراس خلاص أما دول أخبروا لي أنا ده كل بنين بجوب كريب الراس بعد ده كان خلاص ما أخيري ما يا خلاص عشان راجل لين ده مال ولا عشان يلك خلاص ينتو مال وكيد ده غران البنين كل بصو أنكب بشوف راجل كيف شخلت شنو جاي من وين وكي قول ده بينتو ريبونس أيه خلاص انتنك بطال سيفاتي يوم جو سو فاتي خلاص تو بطان الدسين هنا يوم خلاص بعد فاتي لما تو بنتو ديلي ليلي الهنة أهل الراجل بوجو بهنتهم في أنا بقدر من الهنة اللي بوجو بدو كوفي بكان السوشيال بيكانجادول وش البلي يجي يوم دس أهل الراجل اللي مشوا الأعداد كي يهنونه ده كله عندنا أعداد كي يعني كي كفو أعداد وش نقول ندس للبنية ده بنية أنا كل الراجل اللي ما بلقوه بشوف أم كل رجل أنا كي بس أهل يا مرو كي بقلب التلوس كي الأعداد كي بس يمشوا بعد ده أنتوا دليلها نشيلين يوم نشيلين دبنية في بيت ذاته سووا لا ختم لا قرآن دول وفي بيتها هنا كل ناكل أراضي لا ختم لا قرآن شولوا بنية بيجوا في بيتها كود بس سبع يوم خلاص بيجوا بصوت دس المصاد هلا بنية بخلوها في بيتها ببركتها برحمتك حسا شغل كتير خير يلا ده شالوا أعداد يعني شالو كتير أنا دار ناس آخر جو لعبوا خلينا يعني نم أنا كمان فهم ليه زاد يوم بنتين رهيلة تقول لي ماما دي سراب آمر يوم دي سهين را ونقول يجو سولي سلحنا قلت أنا دا أنا دا ما عادينا أنا عادينا أنت بني تقول داخل بلا فايكي ويجو يا هنونك يا رجلك وخلاص ما كتر ماما بس قلت لا لا أنا كنا أصر يا جماعة خلو عدنا رشيه كده بعدين دخلوا لهم
4: يقول حتى المشك
1: يختاروا المشك
4: مشتم في صالون هرب من ما يدوروا بس زمان انت تسمي ليك مرة
1: تجي داخل شما دولة وطولة غورو
4: وحلاو ما تحجي عشان
1: دخلت كبايا كتير غورو ما حلاو دلت انت معنا يعني قال غورو ده بالراجل اللي انت شير صبر مرشي اكو وحلو كان الحلاو الرسولي كراجل وما تحجي نما المشد يكمل وهن لذات اللي مرة صبر في بيتها
4: يوم ما
1: مرقت يعني يوم ما مرقت قبل
4: تجي
1: تسمي لك لا أصلا ما مشي لده كله تدخل بطولين كبس اللي عندهم قاتو هو قود داخلي معنى يندو دول وكدو أنا ما شوق عليه يندو رقبتهم دول كله كنت ده كله أنا ما أعتني يعني أنا كله من هارج نقول يا جماعة ما تتخلوا أعدادنا ده شيء كي يقول كده كل شيء أنا نعرفه ده كل شيء أنا تعدي ما سي يعني أصلا أخي ده بيجي شوق الشيء مش الكلام اللي جايش ورطة البنية من بيت شو لو ده أوتيل ولا أختي الكبيرة دي ما تخصص قال ده شيطان قايم شمام اللي فلا ده جيت سميش أنا زمان ده بالبنية اللي وده بيتها هنا
4: ده بس
1: ده قال الكبيرة ما يودو توالي في أوتيل قال شيطان قايم مام ده بس قال جي يفرتيهم ليه راجل من المرة وشيطان ما قال تجوز بكلام أخيتي ده قال قريب ده بس وطرنا بنات هسه تخليه يقبلوا في عاداتنا على زمان ده يشوفوا من ذات وطاتنا
4: وعندنا كظاهرة عادات على زمان المرة زمان ده تدلق وتقبرد وتعدل وأي وقت تخطهن أزرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسه اللي كان مناسبة قاعد يدور قاعدة وكده تلقيم البنات يعدلوا ويقبرتوا ويخطهن ويرسموا وتشيف ده خلاص اللي يوم الواحد الأذر ده كان فات ده خلاص هي بطل رجلينا ده قاعد رايحة أبيت
1: دخلت
4: هذا تقول لهم شنو وصيه كده انتم لبنات الناس
1: ده نوصي عشان نقول لهم شنو واخذي ده ما شغل الرجل ده شغل الله بسط يعني المال يقول له جنة انا في الرجل انت سي شغل سم في لي راجل راجل تجور فرحان اجو الله وسم الله بس ما اللي يتي سي الزينة اللي ناس برا تقول اللي يوم كان يمقدر قبل يتعدل تكبريد وتسيك يقول تمشي عشان الناس يشوفوها وشنو تزعت ما سم هرم يعني ما أجل تقول نوصون كي خليه أدول لرجاله إذا كاد ما نعرف في تليفون نشوفه قال أجل بس أنت ترى أجل كي حلال كي ذاته قال أجل ما عنده حساب قال لي بس أدلت سبتري أجل ما عنده حساب لما نينا كلنا رايلين إن أنت فتش أجل البر دول لصاكي ده وطلتي لك ذنوب وطلتي لك شيطان فراسك ويجي يتلف لك بيتك عشان الراجل واي كان اللندلاني بيشوفك أنت بيجيب لك مشاكل وخلاص كيتان هلو يندسو خلاص يفرتوكو في بكما في كلام نخومات نفرتو اللي بس انو السنب اللي نخلي سوزينا لرجالو
4: اجين دي كي داخلين
2: انا اقول لي بناتي دا نقول لهم كي خلي قبول مش لنا انا زمان تيكن مرة قاعدة كان عندك وقت شيرة بالله انك خدتي في رجلينك وخلاص كان مشات كلا ترى دي سمان دي جورة ما شتوكي كروات ما شتوكي في بكي لكن اني ادر قبل قال انت تمشيتي انت تهنيني ما ممكن ما ممكن اني زمان كل امالنا هنونو مشتو وستون بس سالو ما في كل امالنا بمشتو وبهنونو خلي بنانا اللي قبل اللي تربية انا زمان استاذ عائشة
3: زمان الراجل يعني وكي بيجوزو
2: لها
3: جوزو بفامي حقا دون دل بيجي ترى فلان ما شاء الله فلان دون ناس مؤدبين ناس محترمين ناس مقدرين في المجتمع لكن اليوم ده الناس بقيموا المال بس انسيد المال كي جدا فامي حقا جاي منو يكون مال امام المهم بنتو بس شنو لعشان القروش دي فكثير من البنات اليوم بقول فلان كان جدا سيد المال سوى دالة اللي انا طول كي سنجلي يبقى مسين هذا فلان رأيت شنو في
2: أنا ده رأيي ده أنت البنية كان تأخذ يأخذ المسكين وخلي المال يجي في رأسك كان مال جا في رأسك تأخر لكن ما أخذته سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمرك ولا تقولي ما أخر أخذت المسكين والمال جا في رأسك لكن هسرة مش الفرمة تورثة ده أنت كان بنيكي نادم جا سألها ده أسألو قارة أنا هنا زمان دابنا بسألو قارة بسألو من فامي أقا كل بسألو كل أهل بعرفو قبل بشلو بنتوك إليه لكن مش لسا كلام كنو رتيرا ناس قاي تابو المال كان جارة كان شنو كل شلو ينتو ما إندو لكن خليه قبولو لأن أنا زمان أقولو مسكين وخلال المال يجي فوقو أخير أخير مش اللي أنا نوسم لبناتي
4: آخر كلمة كنت أنت موسيه شنو لبناتك
2: آخر كلمة ده أنا نحج لبناتي ولي سبيان الهسة ده خلي قبلوا شنو كل شيرنا أنا زمان أنا زمان ده كان في أخي دي كل والله كان أخده ده يقول أجايز الهج وكلام الهج أول ده كان نعرفه ده من زمان نقبله لكن أخير الهسة شيء اللي أمشي في أوتيل ده أنا ما كنت رمي لكن ما بعجم ده سيك ده ما بعجم ده أنت بني دهابة شابة بس دهابة سخيرة يشولوك يودوك ده شخص اللي تلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبول الكلتيرة نزمان كان قبول الكلتيرة نزمان ده يبقى لين شخص اللي كله الله يسهل لين بارد ويقعد فوق بيوتهم يكملوا إيالهم مش الأمهان نزمان كملوا إيالهم لكن مش لنا حسرة الله
4: يهاجم السيدة فرمتا ممكن أنت قلت أنتين آخر كلمة هناك
1: آخر كلمة نقول لك شنو يعني الكلتيرة أنا ده شغل أنا زمان يعني هذا شغل خير كتير بس أدنى ده أميليوري في دربة بس يعني ما نشلو أنا الناس الآخر ولا بقول أنا في هجينا وبخلب لنا مالي خلينا أميليوري في شغل كتير اليوم خير وأنا أقدر كن أقول لهم كأي أنا زمان ده بنقول فوقه أنا أميليوري كشغل الأديل نشلو الماء أديل كلنا نقدر نخلوه ونخففوه وتلي الناس وتبني كل الأسكرين يا تقول يا تراجع يا
0: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد الصمها في مجتمعنا التشادي مع السيدة عائشة آدم فضول والسيدة فلمة حسن بداية وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباز وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد وشكرا للمتابعة.

0: La rentrée approche. Cette année, l'Office national des médias audiovisuels vous accompagne avec une offre exceptionnelle. Établissements publics et privés, entreprises, partenaires, faites-vous voir, faites-vous connaître et faites-vous choisir. Pour booster votre visibilité, valoriser votre image et toucher votre public, profitez de nos offres spéciales rentrées à des tarifs exceptionnels. Une occasion à ne pas manquer. Contactez Onamant dès maintenant au 63 04 37 27 ou au 92 44 04 69. Site web onamant.tv. Email contact@onamant.tv. Onamant. La rentrée c'est maintenant. Avec Onamant, votre visibilité à moitié prix.
1: Fidèle auditrice, auditeur de la radio Diffusion Nationale Tchadienne, du 27 septembre au 4 octobre 2026, Onamant Amdiaras organise la deuxième édition de la délocalisation des émissions La Matinale et votre émission interactive Gardez l'écoute. Durant 5 jours, vous suivrez les matinales de 5h à 7h et Gardez l'écoute de 12h10 à 13h en direct de l'Onamant Amdiaras sur 90 MHz.
2: Actualité, chronique, échange, jeu. Le tout couronné de la musique.
1: La matinale, votre radio, Delo, et Gardez l'écoute, votre émission de divertissement. Nos partenaires sont Conseil provincial de l'Enedi Est, commune d'Amdiaras, African Park, ONG Adjourne National, Société Kaura Sarl, l'hôpital provincial d'Amdiaras, l'Association pour la compassion et Unité pour l'espoir des vulnérables cœur Tchad, réserve naturelle et culturelle de l'Enedi.
3: La mère de fréquence, votre radio. Votre radio. Votre radio. Votre radio.
4: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة الحلقة دي ندور نهج فيها في الفحص العام أو ما يسمى بإكزيما جنرال كثير من الناس كل ما قعدوا فترة يمشي يشوف اللبتان فحص عام وبعض الناس كمان ما يمشي في المستشفى إلا كم بيجوا مرضان حتى يمشوا عشان كده اليوم نحن جينا في مستشفى الشفاء وقابلنا الدكتور عبد العزيز محمد طبيب عمومي وشغال في مستشفى الشفاء بدور نتكلم معاه في أهمية هنا فحص الطب العام وكذلك الإنسان مفترض يسوي فحص عام ده بعد كم فترة وقبل ما نجي نقابل الدكتور في مستشفى الشفاء عملنا جولة وقابلنا عدد من المواطنين عشان نشوف رأي حقهم
5: نعم طبعا قالني سي فحص العام غالبا كبعد 3 شهور خلال نسي يعني تحليلات عام كده نشوف عندي شنو بوجع يعني وكذلك كمان نشوف الشيء إذا كان أنا مريض كمان ممكن نعالج نفسي قبل ما أنا قتيت في من المرض يعني
4: من الفحص اللي تسوي ده أنت لقيت فائدة منه
5: نعم طبعا عنده فايدة يعني صحة لي أنا بعد الأحيان نشعر بجسمي تقيل وكان سويت الإكزامين قد يكون عندي بالي كمان نشيل دواء هنا بالي وبعد الأحيان كان يقول لي عندك تيفويد كمان نشيل دواء هنا تيفويد فمش ده أنا هسه ماشي وغالبا السكر كله كل شهر نشيف هل يعني السكر ارتفع ولا قاعد في محله تمام كمان نشيف صحتي إن شاء الله
4: أنت كوصيتك شنو
5: للناس اللي
4: ما
5: بيسووا ده عشان هل ممكن يسووا فحص عام والله أنا نوصي لإخواني التشاهدين كلهم ده واجب إنساني تحافظ نفسك من الأمراض يعني كل شهر تمشي المستشفى يعني شغل تافه بس تمشي كفيه ويسوي لك تحاليل تشوف نفسك هل انت نسي ولا ما نسي يعني نوصي اخواني شاهدين خليه يجي المستشفى ويشوفوا نفسهم قبل ما يقتي من الامراض ان شاء الله
6: نعم قاعد نسي فحص العام ده يجدد صحتك كيف تكون دائما تحاول يعني تشوف صحتك عديله كل فتره بعد فتره وكده
4: في ناس ما بيهتموا بالفحص العام انت وصيتك ليهم
6: الفحص العام ده هو مفيد جدا يعني لازم يهتموا فوق عشان تشوف صحه جسمك كيف ودائما تحاول فتره لفتره تجدد الفحص عشان تكون وتعرف شنو في جسمك وشنو
7: بوجعك
6: وشنو ما
7: بوجعك قاني يسوي كذا انا جليزمي وانا انا فيس بقول لك قاني اسوي لي كلام ضمان الصحه كده بس كان يقول اسوي هذا من باب الطويه ده عادي المره وقت ليش انت تفكر في اغذي انا قبل تتناول ده ويعني شنو سكريات انا قد زياده ولا ما زياده لا عشان مرضك يوم جالك كله تقدر تستقبلها وتقدر تشيل لها هنا قد ولا قبل هو كيدخل في جسم ده بزياده كنتي وفحص عام ده هو هذه المره لصحه انا كنتي ده عشان ليه تنظيم انا اغذيه حقك انت ده من باب السلامه ده الافضل تسي ايما شهر او ايما 3 شهر على حسب الاستطاعه كده لكن هو يمتي سيده سيفه عام كده وده الافضل.
4: وصيه شنو للناس اللي ما بيسووا فحص عام ده؟
7: وصيه حقي انا ده الاحسن نخليه بيسوه ليه ما يعجزوا فوقه عشان عجز اليوم ندامه الغد انت ولم كان يجي سلام باكر تندم للده احسن تسوي تراجك كده وانا ننصحك اخي كان اختي كان اخي كلها تسوي الفحص ده لا عشان تشوفك انت احوال انا انت كيفك قاعد تسوي ده مرض الوعي خاصه خفيف خفيف ده كل ما بكربك نقدر كيف يعني وده الافضل.
4: مرحبا بك سيد عبد العزيز محمد في استديو راديو تشات.
8: مرحبا.
4: في البدايه دكتور ممكن تكلمنا الفحص العام ده معناته شنو؟
8: الفحص العام ده هو كشف عام، المريض يجي لك يقول لك ندور كشف عام لونك تستقبله تشيل تنسيون حقه تشيل وزن حقه كيلو حقه مرات تشيل تاي حقه تشيل الدرجة حرارة حقه تكشفه تخطه في السرير تكشفه تاك تاك تاك تشيفه وبعدها تنتي بيلان كانتوا البيلان ده كان من الدم من الراجو كل تنتيليا وبعدها يمشي يسوي بعد كان النتائج تلو كان انت تجي تشيفه.
4: كثير من الناس للفحص العام ده ما قاعد يسوون أهمية حقه شنو في صحة هنا إنسان ده؟
8: الفحص العام ده هو مهم ده معناته شنو؟ يخليك انت المريض ولا زول الجد للدكتور ده تلقى ايدي في جسمك شنو العديل شنو ما عديل كل تعرفه وكان عرفت بدري ده العلاج كله بعدين يكون سهل لكن كم ما قاعد يسأل بيلان دي سانتي وكي تجي إلا كيوم مريض وكذا العلاج كله يكون شيء صعب والثمن كله يبقى تقيل وكي دونك وقاية وهوك زيادة ده كان البيلان ده يخليك تسأل وقاية بدري كي يقول لك ها انت ده عندك وزن هناك ده تقيل كتير فكر لوزنك كما تفكر لوزنك ده أمراض قلبية ولا أمراض هنكلة ولا كي يسيبك دونك أوقات دونك خلاص يخليك أنت تشيل وقاية هناك وتجتنب شغل الليزك كلي لوزن دي يبقى زيادة تجتنبه ولا يقول لك سكر هناك ده مرتفي جينا هسه سوينا ما دخل عليه سكري لكن جاي يميل عليه على السكري دونك أوقات خلاص تقبل ده كان تشيل وقاية هنا لما تدخل في المرض وبعدين يبقى صعب شيء الكمبليكاسيون.
4: مثل بعد كم فترة الإنسان يسوي فحص العام ده؟
8: والله سيلون الريكومنداسيون ده وهلو ده بعد 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنويا كما ما فيك كل سنويا ده كان نادم تقدر تسوي بيلان كي

0: ما عنده كومبليكاسيون زياده، لكن كما ما قاعد تراقبها ماشي بس ماشي ماشي ديوم تقعده يكون صعب.
1: بعض الناس مثلا الفحص العام ده ما بيسووا عشان يقولوا غالي مره كده، انتوا في ميدان العمل ده تشوفوا كيف ده؟
0: والله مرات ده احيانا هو صحيح كلام ده نادم اليوم بهل ده شيء صعب، تجي بس تقول تسي بيلان دي سانتي ده كما اثرت قلبك ده ما تقدر تسوي، لكن هو الحلو ده كان تقدر تسوي ده يكون عديل يساعدك عشان كيوم وقت ده علاج ده يبقى تقيل، كان ماشي بدري كي انت قاعد تشيل الوقاية هناك ده كان بعدين وقت كل ما يبقى صعب زيادة، اي صعب يكلفك لكن سنويا ده نادم تبرمج وتسويه في بلدان الآخر ده بيجي لمشي سيستماتيك، وهذا في أنجمين وكل الشركات وادين ده فيهم ناس شغالين في عمل اللي يقول لك سنويا ده لازم أمال هني ده يسولم بيلان دي سانتي، دون خلاص كم بعد صوت البيلان دي سانتي ده على ذلك إن ده مشكلة كل يقولوا لي هاي فلان أنت مشكلة هناك ده زي ده زي ده زي ده تجتني من ده تجتني من ده وخلاص. مرة ده بعد الإكزامين بيلان دي سانتي ده الناس كورينا مشغل الماء دي لقينا ده بعد فترة كان قبل لي يقول لك دكتور خلاص أنا كي حسيت بنفسي كي من شغل ده والروتيني وخليته ده جسمي كي خير فوقي، دونك ده كله من الفوائد هنا البيلان دي سانتي.
1: مثل الإنسان كي ما يقدر يسوي فحص عام ده شنو كي الأمراض المثلا خطيرة مرة واكي عشان يسوي له ده في كل مرة ده؟
0: والله هو حاليا ده من الأمراض الزيادة كي يأثر معي ده الناس الكبار السكري التنسيون وأمراض هنا الكلى، هم دول كله كم بدري بس انت اكتشفوا اللي يقولك ده ما توصل للكمبليكاسيون للصعوبات يتابوا معك كان في هبوب كل ينتوك وكي ما توصل، لكن كم ما قاعد تسوي فجأة كمشي انت عندك سكري ما تعرفها فجأة كبز وقيت جيت اللي جو مرتفع مرة وايد اكون دستاك في كوما ولا شغل وايد دونك التكلف كو حقه كله يبقى تقيل، دونك الناس الكبار في السن ده كان عندهم استطاعة يسول بلا كان سنة كله يمشي للدكتور يشيفه يشيل كشف هنا قلب يشيل الدخت حقه يشيل السكر حقه يشيفه كلى حقه في كان دي انتي توا ياتو ديسيجن كلي البعد من الكومبليكاسيون.
1: بالنسبه للفحص العام ده مثلا للناس الصغار والشباب والكبار كلهم سوا بس ولا مثل الشباب والصغار ده يسووا اكثر من الناس الكبار؟
0: هو طبعا الاياله دوغا كلها لازم في بلدان الاخر ده عندهم البلا البيدياتر قاعدين صغير منه اللي في 6 اشهر يشيف البيدياتر حقه، في 9 اشهر يشيف البيدياتر، يجي في 11 شهر كلها لازم يشيف البيدياتر، في 12 شهر وكان جاي كبير كلها لازم يشيفها بيسك عندنا انومالي نقولوا يا توح ان الصغير كان جاي كبير ده حاجات وادين امراض وادين يقدر يكبر فوق الديفورماسيون دول ولا كي، دونك كان جاي يشيف بيدياتر ولا يمشي دكتور ولا صغير مش جاي اخر ما جاي حجي ولا يسمى لي دول كي كان الفامي لا هذا كله يقدر يودي لي دكتور ده صغير ده تم وقت مش ده مش ده سنه مش ده لكن ما جاي يقدر يروح ولا ما جاي بحجي، دونك الدكتور يشيف المشكله شنو هل شغل ده عديل ولا ما عديل وخلاص يخليكم تشوفوا بريديسبوزيشن هنا، وكان شغل هنا علاج كله يقول لك لا لا شغل لا لازم نعالجه، كما هنا علاج كله يقول لك لا لا هدى خلاص يكبر فوقها ولا كله يخليك المهم تشيل وقايك، والجن كله لازم يسوي الاكزامي يسوي البيلان ده هسه امراض وادين ايباتيت تيدا فياش وادين ده عندهم لكن ما يعرفوا يجي يقول يدور ينتي دم اخو مردان ولا كي بعد يجي سودا يقول لي انت مردان ما تقدر تنتي دم، دونك وايد ده هو تاريخ اكله بتهد ما عنده خبر، دونك كم بدري بس جاي يمشي يا اخي انا ندور سولي بلا انا فياش انا ده قاعد في خطوره ولا عندي ريسك وايد مشي ده لمد في الدم ولا شغل وايد ده يخليه يشيل الديسبوزيشن حقه ويجي اللي جو كله خلاص تريتمان قايت يخطو فوق بدري ما يلقى كومبليكاسيون بعدها.
1: بعض الناس مثل بيقولوا فحص العام ده ما عنده فايده عشان نادم انت تحس بالمرض حتى تمشي قبل ما تحس ده ما تمشي بيقولوا ده ردكم شنو انتم؟
0: لا لا لا نادم ده ما تقول انت قايت رايق بس تقول قال لا انت عافي امراض وادين ده نقول مالادي لاتانت هو بيصير بتشيت بيصير بتشيت يوم يرمك ده خلاص ويصير في حات وايد شيء كي كومبليكي، دونك كلام الناس لكن ما في دربك كان نادم عندك استطاعة شك سيم وستة أشهر ولا سنة كده أمشي قول سولي

0: كنترول كسكر حقي ده كيف ولا تانسيو حقي ده كيف ولا امراض هيباتيت في اش كما ما دول راحوا بلي لكن تقول ما عنده انتري ده ما هو
1: وبعض الناس كمان مصر يخافوا كي واحد بدون ما يحس بمرض يجي يسوي مثلا فحص ده يخاف كي يقول له ان الامراض خطيره مثلا زي السيده وكذا كله يقولوا ده انتوا كاطباء ده وصيه عنكم شنو اليوم؟
0: والله وصيه حقنا ده نقولوا الخوف ده هو جاي الناس متخاف وكذا جاي لكن الافضل والاحسن ده كم مشيت سويت الكشف ده اخر لكن كان تخاف ده تخاف لمتى ما يبقى متى ما تقول هو يجي يمرق كيوم مرق ده يبقى صعب دونك كان خوف هناك ده خليته ومشيت انت مشي عندك شكك كي شغل وايد ما عجبك ولا كي مشيت شافوا لك بدري ده علاجه كله يكون سهل وما يكلفك زياده لكن كان انت خوف ما مشيت بيم يمرق ده علاجه ده يكون صعب ويكون تقيل والتكلفه كلها بالتاني يبقى كثير الروايد دونك الوقايه ده هو خير من العلاج مش ما بقولوا
1: خلينا قاعدين في نهايه البرنامج وصيه هناك شنو للناس عشان يجوا يسووا للفحص العام
0: والله وصيه حقنا ده نقول لهم خلي يحاولوا الحياه صعبه لكن نادم سنويا ولا 6 أشهر كي تجي كي بس تشيف جسمك كي بس كيف غنيس ولا شنو هجي ما عديل ولا كده مهم مرة وايد وأنينا لسه ما دخل لنا زيادة ما قاني لكن في بلدان آخر ده الناس فاهمين الموضوع ده بدري الوقاية بس بوكو بليس لا بريفانسيون ده وزيادة من العلاج دونك بدري بس نادم عندك استطاعة تحاول كتجي كان 3 شهر ولا 6 شهر ولا سنويا كقولها تسوي ده يكون أحسن يساعدك لك انت عشان كيوم مريض قبل جدا مرات ده يكون صعب ما يعرفوا شنو عندك زمان وكي لكن كان ميشيل بدري كي انت تعرف عندك تنسيون عندك دواء قاعد يشيل يوم تجي اللبتان تقول انا ده دواء اول كل عندي دواء ميشيل قاعد يشيل وكيفية حقه كل دواء ميشيل قاعد يشيل حتى كان سكري كل لا انا ده دواء عندي سكري دواء ميشيل قاعد يشيل وحاليا ده حسيت بشغل ميشيل ده يخلي للطبيب ذاتك يوم انت تجي تلقى ده خلاص يكون عندك ايدي في شغل الجباب وشنو اللي استعمالها ولا ديسبوزيشن حق الاشيله ده يكون سهل كمان مش لازم يجي بس شيء ما معروف كبس يجي وكذا من جديد في كليه دوسيه ولا كي كارنيه كل ما عنده مرات ده الكارنيه ده ذات مهم ناس واجين ده كارنيه ده عنده 10 كارنيه بكان ماشي لكن هو كارنيه ده من الواجب ده يكون عندك كارنيه واحد بس كارنيه الواحد ده تمسك عديل تقطه كم ماشي لابتان جدا تقطه كيوم ماشي ثاني مره كلها تشيله عشان الدواء الاول كتبه لك المرض الاول كل يخلي للدكتور يعرف شنو مرضك الحالي وشنو الكومبليكاسيون يساعد زياده
1: شكرا جزيلا
0: جزاكم الله الخير واحسن
1: مستمعينا في كل مكان هكذا طابعتم هذه الحلقه الخاصه التي سجلناها لكم حول موضوع الفحص العام وذلك مع الدكتور عبد العزيز محمد طبيب عمومي بمستشفى الشفاء. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الاخراج عبد الله توش وبني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا اطيب المنى والى لقاء جديد في حلقه جديده وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمتم في رعايه الله وحفظه.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية الشادية، يسعدني أن أحييكم والسلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدو أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 دقيقة. في خلال هذه الفترة تجدون برامج منوعة وكذلك منوعة غنائية. خمسة وأربعين دقيقة في الهندسة الصوتية المهندس أجدي ري روبير. أما هناك في طاولة المراقبة جيم تاروجي. أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن. مستمعي الكرام، أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6 تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يعدها ويقدمها لحضراتكم في هذه الأمسية عمر حسن دهب. مساء الخير عمر.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكن، أينما كنتم المستمعين الكرام مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. وإلى العناوين: دولة جنوب السودان وقضايا السلام، موضوع قمة تعقدها اليوم اللجنة العليا التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بهذا الأمر. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد كوغوري يمثل رئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو. العام الدراسي الجديد يقترب جدا، يومان وتبدأ الدراسة، فما هي الاستعدادات في كافة الأراضي الوطنية؟ رئيس الوزراء سفير ألمي هلنا يطلع على الحقيقة خلال اجتماع يعقده اليوم مع اللجنة الوطنية للخريطة المدرسية. الذكاء الاصطناعي واقع لا يمكن العمل بدونه اليوم، لكن تسخيره في الخدمات الإيجابية موضوع آخر. السلطة العليا للإعلام والإعلام السمعي والبصري تتبادل المعلومات مع رواد الإعلام والشركاء. أهلا بكم من جديد. شارك وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادين بالخارج أحمد كوغوري، شارك ممثلا لرئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مكتبه مساء هذا اليوم في أعمال قمة اللجنة العليا التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بقضايا دولة جنوب السودان. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: الاجتماع المشترك عبر تقنية الفيديو الذي شارك فيه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج أحمد كوغوري يتعلق بالأوضاع الراهنة بجنوب السودان والمتعلقة بالانتخابات المرتقبة والأمن واحترام حقوق الإنسان. تركزت مداخلات المؤتمرين على القضايا الانتخابية العالقة، بما في ذلك خارطة الطريق الانتخابية وحدود الدوائر الانتخابية والتمويل والمشاركة السياسية والأمن الانتخابي وتسجيل الناخبين والمسائل ذات صلة. رئيس جنوب إفريقيا والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إغاد ورئيس الاتحاد الإفريقي جميعهم أكدوا إلى أن هذا الاجتماع المشترك يمثل نقطة تحول للترتيبات السياسية التي تحكم العملية الانتخابية في دولة جنوب السودان، مع ضرورة الاستمرار لاحترام الاتفاقية وحل القضايا السياسية والانتقالية العالقة عبر الحدود. أما في مداخلته وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج أحمد كوغوري أعرب عن خالص شكره وامتنانه لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس اللجنة التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بجنوب السودان على مبادرتهم القيمة لعقد قمة سيسين الافتراضية في وقتها المناسب بغية التزام اللجنة لدعم شعب جنوب السودان الشقيق خلال المرحلة القادمة.
1: استقبل معالي رئيس الوزراء السفير ألمي هلنا استقبل صباح اليوم بمكتبه وفدا من شبكة النساء رائدات الأعمال التشاديات بقيادة السيدة أنت فالكارمبي رئيسة الشبكة. وقد بحثت المقابلة تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز دورها في مجالات ريادة الأعمال والابتكار. كانت المقابلة بحضور معاوني رئيس الوزراء من الأمانة العامة ومكتبه. محمد المهدي أحمد عبد الله.
3: إن إعادة بناء تشاد كما ينص دستور الجمهورية الخامسة لن تتحقق دون إشراك فعلي وكامل للمرأة التشادية في مختلف مسارات التنمية، كما أن تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا هو خيار وطني تسعى حكومة السفير ألمي هلنا رئيس الوزراء وبتوجيهات من رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى بلورته على أرض الواقع. وبهذا الخصوص فقد استقبل معاليه صباح اليوم الثلاثاء 29 من سبتمبر أيلول 2026 وفدا من شبكة النساء رائدات الأعمال تتقدمهن رئيسة الشبكة السيدة أنت فالكرمبي، حيث أشاد رئيس الوزراء السفير ألمي هلنا بجهود النساء سيدات الأعمال وبصماتهن الواضحة في الارتقاء بالمرأة التشادية، مشيرا ألمي هلنا إلى أن حكومته لن تدخر وسعا في توفير بيئة عمل آمنة لحواء تشاد وداعمة تضمن فرصا متكافئة لها في مجالات الابتكار والريادة. كما استعرض الجانبان خلال اللقاء أيضا أهداف الشبكة وأنشطتها المرتكزة على تمكين المرأة التشادية في مسارات تنموية متعددة. وكان اللقاء فرصة لطرح جملة من الصعوبات والتحديات. هذا وعقب المقابلة صرحت رئيسة شبكة النساء رائدات الأعمال في تشاد أنتفال كرامبي بالقول:
4: عنينا شغلنا الشبكة، الشبكة أنا أوين تجاه في شبكتنا دي، عندنا أوين، عندنا بنات شباب، عندنا أوين كبار، وكلنا كلمينا ده جينا لوري البريمي مينستر ندورشو ليه اسمانا نشوفه معايا قدام شغل نقدر نسوي لبلدنا.
3: جدير بالذكر أن شبكة النساء رائدات الأعمال من أبرز مهامها منذ تأسيسها هي تمكين المرأة ودعم المبادرات الملموسة ودعم بيئة ريادة الأعمال النسوية.
1: هذا وقد عقد رئيس الوزراء سفير لمي هلينا اجتماعا مع أعضاء لجنة المجلس الوطني للخارطة المدرسية، وذلك للإطلاع على الاستعدادات الأخيرة لبداية العام الدراسي الجديد 2026-2027. كان ذلك بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد وشركاء البلاد في هذا المجال، أي المجال التعليمي. علي بشاري.
5: الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2026-2027 والوقوف على مدى استعداد المؤسسات التعليمية في كافة الأراضي الوطنية، كانت هذه أبرز نقاط الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا أعضاء المجلس الوطني للخريطة المدرسية. رئيس الوزراء قال إن هذا اللقاء يحظى بأهمية خاصة لنظامنا التعليمي، لأنه يأتي في لحظة حيث بلدنا منخرطة في عملية تحول لمؤسساتها ولسياساتها العامة. وبالفعل فإن مسألة التعليم توجد في صلب هذا التحول، وأنه من واجب مسؤولياتنا الجماعية العمل على أن يتمكن كل طفل تشادي أينما وجد على التراب الوطني من الحصول على تعليم ذو جودة وفي ظروف كريمة وعادلة ومتكيفة مع واقع بيئته. أما وزير الدولة وزير التربية الوطنية والترقية المواطنة دكتور محمد أحمد الحبو فقال إنه على الرغم من الأيام القليلة المتبقية لدخول العام الدراسي، إلا أن قطاع التعليم يواجه نقصا هذا العام في المعلمين، يقدر عددهم 4150 معلم، وأن هناك ما يقارب 27,000 فصل دراسي قد تم بناؤها من الطين أو من القش ويبنيها الآباء بعد موسم الأمطار. لذا يجب العمل بشكل عاجل ووضع ميزانية لبناء الفصول الدراسية حتى يتمكن الأطفال من الدراسة في ظروف جيدة. أما نائب رئيس الوزراء السيد ليمان محمد فقال إنه ومن خلال الاستماع لما دار في الاجتماع فإنه قد تم التطرق إلى معظم الصعوبات التي تواجه التعليم، ولا سيما الردود التي قدمها الوزير المكلف بالتعليم، حيث تستدعي انتباهنا واهتمام الجميع نظرا لأهمية التعليم للجميع. رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا وفي ختام الاجتماع الذي شهد مداخلات عدة قال بأنه لا يجب أن ينظر إلى الخريطة المدرسية على أنها مجرد وثيقة إدارية فقط، بل يجب أن تصبح إحدى أدوات تحول نظامنا التعليمي، ويجب لأنها تمكننا من معرفة أماكن احتياجاتنا وترتيبها حسب الأولوية.
1: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي موضوع تبادلت حوله السلطة العليا للإعلام والإعلام السمعي والبصري المعلومات والآراء مع رؤساء ومدراء المؤسسات الإعلامية خلال يوم ترأسته رئيسة السلطة حليمة سعدية علي. مصطفى بشارة محمد.
6: يهدف هذا اليوم إلى تبادل المعلومات مع الجهات المعنية في قطاع الإعلام إلى تحقيق هدفين رئيسيين وهما التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويعتبر هذا اليوم فرصة لتبادل المعلومات حول الخطة والاستراتيجية الثلاثية للهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري لعام 2026 و2028، ووضع الخطة التشغيلية التي ستدعم الصحافة والبطاقة الصحافة ومشروع بناء دار الصحافة، وكذا مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في ممارسة الصحافة في تشاد. وبهذه المناسبة رحبت رئيسة السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري هاما حليمة السعدية علي بالحضور، وأكدت أهمية هذا اليوم الذي سيتبادل فيه مختلف ممثلي وسائل الإعلام العام والخاصة بمعلومات وتقديم الآراء حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مضيفة بأن السلطة قامت بتحويل الالتزامات إلى أفعال في عام 2026، واعتمدت الخطة الاستراتيجية لثلاث سنوات مع أخذ جميع التوصيات في الاعتبار التي تعزز الحوكمة الداخلية والشفافية للمؤسسة، وفتح حوار مع جميع الجهات الفاعلة في قطاع الإعلام لمنع الأزمات وتقديم الدعم لوسائل الإعلام، وذلك لتحديث الأدوات وطرق عمل السلطة لتلبية التوقعات الجمهور ومهني وسائل الإعلام العامة والخاصة.
1: خمسة منظمات شبابية تقف إلى جانب الحكومة في مواجهة التغير المناخي، وذلك عبر مؤتمر محلي نظمته تحت عنوان المؤتمر المحلي للشباب نسخة 2026. أعمال المؤتمر ترأسه وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس. عبدالله هارون آدم.
7: الشباب التشادي في صميم العمل المناخي والقدرة على الصمود والتنمية المستدامة، شعار اختاره المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ في تشاد نسخة العام 2026 بهدف تعزيز معارف الشباب وقيادتهم ومشاركتهم الفعالة في قضايا الحوكمة المناخية. وينعقد المؤتمر في وقت تواجه فيه تشاد تداعيات متزايدة للتغيير المناخي، من أبرزها الجفاف وشح المياه والتصحر، وهي تحديات تطلب تعزيز مشاركة الشباب في إيجاد حلول مستدامة. وخلال افتتاح المؤتمر أكد وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس أن الشباب يمثلون أكثر من 60% من سكان البلاد، ما يجعل إشراكهم في مواجهة التحديات المناخية ضرورة أساسية. وجدد الوزير دعمه لمخرجات المؤتمر، مؤكدا التزامه بإدماج مقترحات الشباب ضمن الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب دعم المبادرات والمشاريع الشبابية المبتكرة فنيا وماليا. هذا ويشكل المؤتمر منصة للشباب التشادي لطرح أفكارهم ومقترحاتهم والمساهمة في صياغة حلول تعزيز القدرة على مواجهة أثار التغير المناخي ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد.
1: 28 من سبتمبر من كل عام يوافق اليوم العالمي لمكافحة داء الكلاب، وقد قدم أمس بهذه المناسبة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب بيانا نتابع أهم ما جاء فيه مع حسن موسى حسين.
8: في إطار تعزيز التنسيق بين قطاعات الصحة الحيوانية والإنسانية، تؤكد وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبر بيان قدمه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب في 28 من سبتمبر من كل عام، يصادف اليوم العالمي لمكافحة ضد سعر الكلاب، وهي مناسبة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بخطورة هذا المرض الفيروسي الذي ينتقل في الغالب عن طريق عضة الحيوانات المصابة وخاصة الكلاب. ودعا البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب في بيانه إلى تعزيز حملات التوعوية وسط المواطنين وخاصة أصحاب الحيوانات ولا سيما الكلاب، وعلى التزام بالتطعيم والمتابعة البيطرية في 10 دوائر العاصمة عن جمينة، إلى جانب التعامل السريع مع الحالات الاشتباع والتعرض للعض من الحيوانات، كما شدد على ضرورة الاهتمام بالصحة الحيوانية باعتبارها جزءا أساسيا من حماية الصحة العامة، مؤكدا أهمية المسؤولية المشتركة بين المؤسسات والمواطنين للحد من مخاطر داء الكلاب، وتشجيع الإجراءات الوقائية والتلقيح وتعزيز التعاون بين القطاعات المعنية من أجل حماية الإنسان والحيوان.
1: ينظم برنامج دعم المناطق الصحية بتشاد في مرحلته الثالثة ورشة لعرض حصيلة عمله في الفصل السابع والتخطيط للفصل الثامن من البرنامج. ترأس أعمال الورشة الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة ولقاية الدكتور محمد حامد أحمد. محمد عمر إدريس.
9: هي ورشة تقييمية دورية تجمع وزارة الصحة العامة والوقاية وشركائها الفنيين والماليين لتقييم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من هذا العام، ووضع خطة عمل للنصف الثاني آخذة في الاعتبار التحديات الميدانية. ويستهدف البرنامج بشكل مباشر ولايتي البطحة وشاري الأوسط لتعزيز الركائز الستة للنظام الصحي من حوكمة وتمويل وكوادر وخدمات. في كلمته ممثل مدير مكتب التعاون السويسري في تشاد عليو باتريكي رحب بالمشاركين مؤكدا أن هذه الورشة تشكل محطة لقياس ما تم إنجازه وإعادة توجيه أعمالهم المستقبلية نحو هدف مشترك وهو التحسين المستدام لصحة السكان سيما الفئات الأكثر ضعفا. من جانبه الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة الدكتور محمد أحمد حامد أكد أن هذا البرنامج يقترب من نهاية تنفيذه رغم النجاحات الكبيرة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات، منها تبني وزارة الصحة لمكتسبات البرنامج في مقاربة الصحة الواحدة وتوطيد هيئات الحوار الجديدة ومواصلة عقود الأهداف والوسائل مع الهياكل الصحية. وقد أوضح الأمين العام أن نتائج هذه الورشة ستحظى بمتابعة دقيقة من قبل السلطات العليا للوزارة، داعيا المشاركين إلى التركيز على تثمين التجارب ونقل مكتسبات البرنامج إلى الوزارة لضمان استدامتها بعد انتهاء البرنامج. يذكر أن البرنامج يتم تنفيذه من قبل مديرية التنمية والتعاون السويسري عبر اتحاد المهد السويسري للصحة العامة ومركز دعم الصحة الدولية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.
1: بعد إعدادها سياسة التدريب المستمر للكوادر الصحية في تشاد، وزارة الصحة العامة والوقاية تنظم ورشة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية عبر مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد، ورشة للمصادقة على هذه السياسة. أعمال الورشة ترأسها المدير العام النائب للإدارة إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة والوقاية. تقرير عز علي علومة.
10: يعكف المشاركون في أعمال ورشة المصادقة على سياسة التدريب المستمر وتقييم أداء العاملين في مجال الصحة على دراسة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمراجعة الشاملة والمصادقة على النتائج النهائية لتقييم الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وفنيين. في كلمته منسق مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد الدكتور حامد جبر قال إن ورشة المصادقة واعتماد الوثائق لإدارة الموارد البشرية الصحية تمثل مرحلة حاسمة للوثائق المعروضة التي تعتمد على ثلاث ركائز أساسية، وهي التدريب المستمر للكوادر الصحية وتقييم الأداء وتثبيت الكوادر الصحية. كما أكد منسق المشروع الدكتور حامد جبر بأن الأبعاد الثلاثة تقع في صلب جودة الخدمات الصحية. لدى افتتاحه أعمال الورشة، المدير العام النائب للموارد البشرية بوزارة الصحة العامة دومباي أومي أوضح بأن هذه الورشة تأتي في سياق تولي فيه الحكومة بقيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو أهمية خاصة لتحديث النظام الصحي، وذلك بهدف وصول السكان إلى خدمات صحية ذات جودة عالية. كما أضاف دومباي أومي بأن هذا الطموح يتطلب ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية في مجال الصحة، فمن هذا المنطلق شرعت وزارة الصحة العامة عبر مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد إلى إطلاق عمل تحليلي يهدف إلى دعم إرساء عمل وطني متناسق لإدارة الموارد البشرية إلى جانب تعزيز كفاءات العاملين في المجال الصحي.
1: تقود وزيرة الشؤون الاجتماعية زهرة محمد عيسى بعثة رفيعة المستوى تضم عدد من السفراء والشركاء المانحين والتقنيين إلى مدينة أمشرس، وذلك لمعرفة أولويات واحتياجات سكان ولاية إنادي الشرقية. عباس أبكر مصطفى.
11: وزيرة الشؤون الاجتماعية زهرة محمد عيسى برفقة سفيرة المملكة المتحدة وسفير دولة ألمانيا الفيدرالية إلى جانب الشركاء المانحين وصلوا إلى مطار أمجرس الدولي، وقد استقبلهم الأمين العام لولاية إنيدي الشرق محمد صالح آدم والمسؤولون المدنيون والعسكريون إلى جانب سكان أم جرس. بعد مراسم الاستقبال الرسمي توجه الوفد الوزاري صوب المدينة لعقد اجتماع عمل مع القوى الحية لمعرفة احتياجات وأولويات السكان.
12: نبتدي معهم مساواة يشوفوا شنو حاصل وبروجي ده كيف شنو نسوي عشان بروجي الحاسة جاي عنكورة لين أكسلير يمشي عجلة والوادين نجيبوا عشان يقلين إفكاس في ممال حاسة جايين ده نحن كمشي الكل نكنا خدوم واسف كان قبل ده علينا حكومة ميزير أجل أننا شلنا كل جاي كحكومة يعني سموتو رئيس حد جال فيفرنا ونازل كلنا تو كساكي فيفر تاكس كل ما عنده فيفر الجاي هنا ربطنا منو دخارك ما بارتنر كل كنا لهم ونيجيري سيتياشون ده.
11: عندئذ تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية زهرة محمد عيسى ومرافقوها المنشئات التي تخدم المجتمع بدءا من مخزن البذور المحسنة والسلخانة للمناقشة مع المستفيدين هذه البنى التحتية وبحث آليات كفيلة تنقذ المواطنين ومواشيهم من صعوبات وشح هطول الأمطار. كما وصلت الوزيرة إلى مركز إداري بردواني لمعرفة احتياجات السكان في هذه المنطقة. أمجرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: قدم المجلس الولائي لولاية اللوغون الغربية مساعدات مادية لمركز تدريب وتكوين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة موندو. عمر محمد موسى.
13: دعما لجهود المركز في رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، قدم المجلس الولائي لولاية لوغون الغربي معدات منزلية ومواد غذائية لصالح مركز برتمي للتدريب وتكوين ذوي الإعاقة، وذلك في إطار اهتمامات المتواصل بالفئات الخاصة. رئيس المركز بيتونا مويس ألقى كلمة عبر فيها عن شكره العميق للمجلس الولائي على المبادرة الكريمة، مؤكدا أن الدعم المقدم سيعزز من قدرة المركز على خدمة المستفيدين وتطوير برامج التدريب والتأهيل. من جانبه تحدث رئيس المجلس الولائي بولاية لوغون الغربي علي بكر مشيدا بتوجيهات رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو الداعية إلى رعاية الفئات الضعيفة، وحث على تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية لضمان استمرارية مثل هذه المبادرات التي تخدم شريحة مهمة من المجتمع. هذا واختتمت المناسبة بتسليم معدات غذائية وغيرها من المستلزمات في مشهد جسد روح التعاون والتكافل الاجتماعي. من مدينة موندو، عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشرة، لمن لم يحظى بتفاصيلها هذه عودة سريعة للعناوين. قمة عليا عقدتها اللجنة المعنية التابعة للاتحاد الإفريقي المختصة بشؤون دولة جنوب السودان وقضايا السلام فيها، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد كوغوري مثل رئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مكتبه هنا بالعاصمة جمينة. مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وزير رئيس الوزراء السفير اللامي هلينا اطلع على واقع الاستعدادات في كافة الأراضي الوطنية خلال اجتماع عقده اليوم مع اللجنة الوطنية للخريطة المدرسية. رئيس الوزراء دعا المعنيين إلى اتخاذ كافة التدابير لجعل كل مواطن تشادي يدخل المدرسة. بين الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي واقع لا يمكن العمل بدونه اليوم، لكن تسخيره في الخدمات الإيجابية موضوع آخر. السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري نظمت يوما إخباريا تبادلت فيه الآراء مع رواد الإعلام وشركائها في هذا المجال. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق والمتابعة عثمان آدم الدود، وفي التنفيذ الفني داب صديق ركنا فيديل. هذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: صفحات من التاريخ. صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجادية والدولية. صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. بعد انقطاع لمدة نستأنف تقديم برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أحمد شحاتة إبراهيم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوعنا اليوم في برنامج صفحات من التاريخ الذي نقدمه لكم عبر الإذاعة الوطنية التشادية يتعلق بالتاريخ القديم لتشاد. وفي البداية نرحب بضيفنا الدكتور عثمان أحمد عثمان. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إن شاء الله. أتمنى لكم المزيد من التقدم والازدهار إن شاء الله.
1: نعم، نبدأ هذه الحلقة التي تتعلق بعصور ما قبل التاريخ. دكتور عثمان أحمد عثمان، ما هي عصور ما قبل التاريخ قبل أن نأتي إلى مصادرها؟
2: شكرا جزيلا الأخ الدكتور عبد الصادق علي أحمد. فعصور ما قبل التاريخ، هذا المصطلح لم يكن معروفا ذي قبل، ولكنه ظهر بعد النهضة الأوروبية الحديثة ففي القرن السادس عشر الميلادي والقرن السابع عشر، إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي ألحقت بهذه التعريفات في القرن التاسع عشر الميلادي. فقد عرف الأوروبيون التاريخ إلى عدة أقسام وقسموها حسب معرفة الإنسان للكتابة، وهذا يعني أنه أول أو أقدم دليل وجد على الكرة الأرضية يؤرخون به، وما قبل ذلك فهو عصور ما قبل التاريخ. وهذه العصور قسموها إلى عدة مراتب وسموها بالعصور الحجرية، فمنها القديم والوسيط والحديث.
1: نعم، نأتي فيما يتعلق بمصادر دراسة عصور ما قبل التاريخ خاصة التاريخ القديم لتشاد.
2: فمصادر دراسة عصور ما قبل التاريخ والتاريخ القديم لتشاد، بعضها موجود على الجبال وهو عبارة عن نقوش حجرية رسمها السابقون، إضافة إلى بعض الأدلة الأخرى التي طمرتها الرمال والتي توجد تحت سطح الأرض، بدليل أن هذه الأرض قد حدثت فيها تغيرات في الأزمنة السحيقة. فقد طمرت الأراضي التشادية الكثير من الأدلة التي تحتاج إلى المزيد من البحث والتنقيب. فهذه الأدلة تعد مصادر أساسية لدراسة تاريخ تشاد العصر ما قبل التاريخ والتاريخ القديم. إضافة إلى ذلك، يوجد في تشاد مواقع أثرية كثيرة، هذه المواقع سجلت شواهد ما قدمه السابقون من الأهل والقدامى الذين عاشوا في هذه الأرض. فلذا أن هذه الشواهد المادية عبارة عن تاريخ يتحدث عن نفسه، وهذا قد شكلته أيضا البيئة التي عاش فيها الأقدمون، بما في ذلك الحيوانات التي وجدت بقاياها حول حوض بحيرة تشاد. فكل هذه عبارة عن شواهد تاريخية وأدلة تاريخية ومصادر يمكن الاعتماد عليها، إضافة إلى ما تركه السابقون من مصادر شفهية.
1: طبعا دكتور عثمان أحمد عثمان، كما ذكرتم لنا حول مصادر دراسة عصور ما قبل التاريخ والتاريخ القديم لتشاد، والذي تمثلت أهم هذه المصادر هي النقوش والرسومات التي رسمت في الجبال وغير ذلك. هذه هي المصادر. ما هي أشكال هذه الرسوم؟
2: طيب، هذه الأشكال هي عبارة عن نقوش بألوان مختلفة تركها السابقون على شكل أبقار وعلى شكل ثيران تحمل الكثير من المعدات، إضافة إلى الحياة التي زاولها الأسبقون، وتوجد الرماح والحراب وأيضا الشبان الذين يرقصون. إضافة إلى ذلك توجد رسومات للكثير من الحيوانات التي عاشت في حوض بحيرة تشاد. كل هذه تعبر عن حياة عاشها السابقون. وقد أكد المؤرخ هيرودوت حينما جاء إلى الصحراء وتعمق في أطرافها الجنوبية، أكد بأنه رأى شعوبا أطلق عليها اسم الجارامونت، وهذه الشعوب تستخدم الثيران التي تجر عربات، ولكنه في آخر المطاف لم يفهم هذه التحركات جيدا، فقال بأنها تجر هذه العربات نحو الخلف. فكل هذه الشواهد أكدت لنا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن حياة عاشها الناس فتركوها لنا عبر هذه الرسوم والنقوش. والآن توجد الآن يعني رسومات جديدة اكتشفت في بلتن في أطراف الصحراء التشادية. هذه الرسومات يبدو أنها ستصل إلى مرحلة اللغة الهيروغليفية، لأن فيها أسنام، فيها حروف قامضة، فالمفروض أن الباحثين سيجتهدون إن شاء الله في المستقبل لتحليل ودراسة هذه الرسوم التي تركها السابقون على المرتفعات الجبلية وعلى الأحجار البسيطة وعلى التلال. فهذه قد تكشف لنا بأن ماضي الأمة التشادية يوجد فيه لغة مكتوبة شبيهة باللغة الهيروغليفية.
1: دكتور عثمان، نركز كثيرا حول هذا الموضوع، بما أن العلم قد تطور وأنه يستطيع أن يحدد حتى أعمار الحيوانات من خلال عظامها وكذا، هل حاول العلماء التعرف عن السنين التي مرت على هذه الرسومات؟ تعود إلى كم سنوات بس؟
2: معظم هذه الرسومات رسمت في فترة ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، بعضها 2000 عام وبعضها أقدم من ذلك، نتيجة للتغيرات المناخية التي حصلت في الصحراء الكبرى والتي تراجع فيها منسوب المياه، وخاصة في 2004 لفترة ما قبل الميلاد. فهذه الرسوم معظمها لفترة ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، فهذا يعبر الحياة السابقة التي عاشها التشاديون في أطراف هذه الصحراء.
1: ما أهمية تناول هذه الدراسات للأمم وخاصة للأمة التشادية؟
2: هذه الدراسات بالنسبة للأمم الأخرى، فنجد في الدول الأخرى وخاصة في إيطاليا، في اليونان، حتى في تونس وفي ليبيا ومصر بشكل أكبر، كل الأمم تهتم بتاريخها السابق وبالرسوم وبما تركه السابقون من مبان وكهوف وأيضا من أهرامات. فالتاريخ القديم الذي تركه السابقون هو عبارة عن شهادة ميلاد للشعوب التي تعيش اليوم، فكل شعب يعتز بتاريخه القديم. وقد نتساءل اليوم، إذا كان الشخص لا يعرف شيئا عن ماضيه قبل 20 سنة، فربما يعيش في فراق داخلي وحتى لا يستطيع أن يجد عنوانه الكبير. فلذا كل الأمم كانت تهتم بتاريخها القديم لتمجد الحاضر الذي تعيشه. فهذه المكتشفات أهميتها بالنسبة للإنسان التشادي هو أنها تثبت بأن هذه الأرض كان فيها أناس تشاديون سابقون. أولئك الأناس قدموا ما لديهم من حضارة واستأنسوا الحيوانات وربوا الإبل وعايشوا الكثير من الصعاب التي اعترت الناس الذين عاشوا في الصحراء. إضافة إلى ذلك بأن هذه الرسوم في بعض الدول الأخرى تستخدم في السياحة. فعلى سبيل المثال، في العام 2024 جاءت آخر استحداثات بالنسبة للزيارات الأثرية والسياحية التي حدثت في مصر، أن الخزينة المصرية استقبلت 16 مليار دولار، هذا فقط من جانب السياحة. والسياحة لا تبنى هكذا، بل تبنى على الآثار وعلى النقوش والرسومات والأدلة السابقة التي تحوي الإنسان الذي يود معرفة ما قدمه السابقون من الأمم.
1: طبعا إذا أردنا أن ندرس هذه النقوش وهذه الرسومات الموجودة، بالتأكيد نتعرف على الشعوب التي عاشت في تلك المنطقة. هل لهذه الرسومات والنقوش علاقة بالشعوب التي تعيش الآن أم أنها كغيرها من الأمم التي جاءت ومضت ومضى معها؟
2: إذا قارنا كمؤرخين الحالة التي عاشها السابقون في هذه الأرض والتي عرفت بحوض بحيرة تشاد، نجد أن هذه الرسوم شكلت حياة، مثلت حالات الصيد وحالات الفرح والزواج. هناك بعض الرسوم التي خلدت شبانا يرقصون ربما من شدة الفرح، وأيضا تركت لنا أدلة تؤكد بامتلاك هذا الإنسان لبعض الحيوانات كثيران كالإبل وغيرها من الحيوانات الأخرى التي استأنسها الإنسان. فهذه تؤكد، هذه الرسوم كلها تؤكد لنا بأن هناك شعوبا عاشت في هذه الأرض، وقد أكد هيرودوت بأن هناك شعوبا تسمى الجارامونت. الجارامونت هم الشعوب القدامى الذين وجدهم هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد، وجدهم في أطراف منطقة تيبسي الحالية أو أواخر الصحراء التشادية. فهذه الشعوب كانت من أقدم الشعوب التي عاشت في هذه المواقع، وهي تعيش جنوب الشعوب الليبية وبشرقها الشعوب النيلية التي مثلت حضارتها الحضارة الفرعونية، إضافة إلى شعوب أخرى جاءت وأثرت في هذه المنطقة تسمى بشعوب الحبش، هي أيضا تركت بصماتها في هذه المواقع. إضافة إلى ذلك حدثت هناك هجرات من مصر مثلها الهكسوس، فالهكسوس أيضا قد وصلوا إلى هذه المواقع. إذن حوض بحيرة تشاد أصبح مكانا جاذبا للأمم والشعوب الأخرى، فهذه الأمم قد اختلطت في هذه المواقع فشكلت لنا دولة في التاريخ القديم. هذه الدولة استمرت إلى يومنا هذا.
1: هل توجد فوائد مادية من هذه المكتسبات التاريخية؟
2: نعم، توجد فوائد مادية كثيرة. فمن هذه الفوائد أن الدراسات التاريخية وخاصة المتعلقة بالآثار والرسوم تهوي الكثير من الباحثين في العالم أن يأتوا ويدرسوا، وتكون هناك علاقات علمية بين الدول. فالدول الآن تشكلها العلاقات العلمية التي يأتي بعدها الاقتصاد. فإضافة إلى ذلك يمكن استخدام السياحة بالنسبة لهذه الآثار والمكتسبات الحضارية. فالسياحة يأتي وراءها موظفون، مترجمون، مرشدون سياحيون، رجال اقتصاد يبنون الفنادق، عمال، رجال مطاعم، فيأتي رجال الأمن. إذن السياحة تجلب الكثير من المال. فلو افترضنا بأن الدولة التشادية فكرت في هذه الناحية وأمنت هذه المنطقة وبنيت فيها الكثير من الفنادق السياحية، أعتقد بأن الدخل سيكون كبيرا جدا.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه المعلومات القيمة التي تتعلق بعصور ما قبل التاريخ خاصة في تشاد، وذلك في حلقتنا الأولى. وفي الحلقة المقبلة أيضا نتناول بعض من المواضيع التي تتعلق بالتاريخ القديم لتشاد. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أحمد شحاتة إبراهيم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
2: والدلوان الأبات الرجال موسى والكالي كاكي بسكين دول رجال العمات رجال على أجمليه والمعلم خالية كاكي معلم.

0: الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الثلاثاء يوم 29 شهر 9 2026. بخدمنا في مكنة الفن عقيدي الجوبير بأسر الآلات والموجات والدعايات والنشرات والأغاني الجميلة. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:47 دقيقة في استديو تروى هنا غاديو تشاد هنا في كارتي جابانغاتو كوميدانا دوزيوم راندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع الفاصل الغنائي الأول كابين تكنيكا.
1: دنام سيفات كزغردي بدنا كزغردي زراكول اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله إذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرعان دنا كزغردي لا سلطان التجاني والذلوان الأباس الما بخجلك طبنا القلب قد بيط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجال ايات رجالة اباكر والالي دول رجالة كان مبلا مدن والما المطمان التجان دول رجالة كان من يالبنس الشيخ اللي قرقا والشيخ مردول رجالة سلطان التجان قول لك ايات رجالة الهم ايات رجالة القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا رجالة البلا مد الله والبراهيم العميات رجالة كم من يالبنا سيال البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني العميات رجالة يا رجالة شيخي جبرين الاج على جبن نمر دول رجالة
2: أنا النوار
1: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الاجل أباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصور كالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا طلمان البلا مدنة دنة والدني ضرب التراب اللي نزل را الرجال نازل ما جيد ولا كمندا ولد الجد ذل قليل جا ضربت رابل ننزل را أبكر والألي يا ضربت رابل ننزل را شن والشيخ دنا كاكسي ضربت رابل ننزل را على جباكر بش والدنا ضربت رابل ننزل را الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم ياسن ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا را والجندة دلخلي دنيا ضربت راب اللي نزل را الرجال في أطل ما جوت ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال في أطل ما جوت ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل نجا سي ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را المحبة.

0: ربت بنين الزلرا الرجال بياكل ما الجوت ولا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم ضربت راب لين الزلرا الرجال بياكل ما سلطان ترمى والموسى ضربت راب لين الزلرا الرجال بياكل ما الجوت ولا بنسى على نوسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب لين الزلرا على اجملين والمعلم خالية ضربت راب لين يا الزلرا شيخي ألوي ألو أبن قريان والمهمت كاكي دريس دوك بهران يا ضربات راب لين الزلرا البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربت راب لين الزلرا الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي يا الخضر دون قليل من جا
1: يا الخضر من بمن
0: دراب دراب اللي نزل على
2: وسلماني بقلب مصابا والله والمهم جو خياني قولوا قهرا جاري لهيا من بنا جاتهم شباي وسلماني بقلب مصابا والله

0: شبه سلمان مكان فما زدا الله من مهب جا قيان يقولوا قفر
1: شبه سلمان مكان فما زدا الله من

شبه سن مهر مقالو ما مزبي أطلع يوان بهم جو خواتي برو قبري يوري ليان نجوى ما جاتهم شبه وسن مهر مقالو ما مزبي أطلع يوان بهم جو خواتي قولن قبري يوري ليان وسلم على مقلوب مصابي الله يوالبه مجو خياني بولو قهري أنا هلا أصله الجاب بقل في قرب لدقه السلامات في البعد يالبقر سورات في المدن وطاير جريات ركبنا الطيارات ورقدنا البصاقات حتى المهر فراش السلامات

السلامات من بعدين بقر صروف المدن الوطاير قريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهرج سلامات بيارب المنقار لقيت السلام.

0: بالسدا قسم قارب الخطر هم ماري الصفرة وانقروا بشدر خياني تالوا لهنا لنقبا
1: مديش
0: أنا بنادي الشرف بالسدا قسم قارب الخطر هم ماري الصفرة وانقروا بشدر خياني تالوا لهنا لنقبا
2: أمريم صح
0: وانظروا بشدر القيان تعالوا ليه هذا لنقبا الشاي للوا على لبسي في المره لبنجا
3: كبس
0: يا رمار طالة الله جانا ودان للدواء ربي انزل شفا
2: طبعك يا ديبو
0: البدور لفرانك سيبا ديبا قال الله هرافة تسلو جكة الرؤية مباشرة أطيق ما الشدر في ليانا ما بشي فلزا وندكو بطه الله البقرة أشاينا لو هالا لبلقوها مر ولا بنجاي يا الله جوداني للدواء ربي انزل الشفاء شرمني كوكا اللبن في تدقاي وانقروا بشدر البدور لفرانك سيفا ديبا قال الله ورفت
1: مسلمين سمعت الكرام بعد ما سمينا سيد الكوغو هو سمع إبراهيم نرجع للسيديو عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم الشيء الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الأخت ميرم يوسف عندها بكان في كارتيه دابزين سيكسيون 1 يلو 100 لو 19 و 21 قال لي أجل تمشي بأوراق رسمية في الإدارة الكادستر لشيء مهم بخص بكانه عشان البكان ده فوق مشاكل كما مشت البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاغنا وفى عائلة بنامة بكر أبكر بنامة حسن بنامة محمد أبكر محمد سمجد حسن آدم بلامة حسن دونغوس اللوان دونغوس الشيخ قرب علي الحاج أبكر محمد أنكو اللوم الحزن بيبلغوا لكل الأهل نجاد والكمرون الأهل البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرف والهلال المجاورات بوفاتنا أمهم وأخوتهم حجي بنت الحاج آدم ماتت اليوم الثلاثاء والسرقة تبقى أمباكر الأربعاء في غورغوموتو هل تبلامة حسنة دونغوس كانتون مدياغو الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاغ ده نكرره بعد الأخبار بلاغ أنا وفا محمد لالا أحمد بلامة أحمد خالد أبكر هارون آدم قوجي أسمان صالح رمات محمد الحاج محمد محمد صالح مؤمن بلام عادم محمد بلام عادم رمات بلام زكريا بلام بابا بلام عبد الله دينا بلام حسين عبد الله بلام عادم اخونا بلام ادريس بلام حسن عادم بلام يعقوب بلام يوسف بلام عمر بلام محمد بلام هارون محمد بلام عادم في كروي الزاويه بلام عبد الرحمن مباتني بلام الضيفه بلام عبد الله بلام النور بلام عمر رجلو بلام محمد علي بلام حامد جده بلاما بكر هارون بلاما أبونديقة بلاما أبونديقة بلاما عدم حسنة بلاما الحاج وكيل الحاج بكري الحاج حسين عفوا الحاج بكري الحاج حسين سيد بلاما أبكر بلاما أبكر شيخ دنا آدم صالح محمد في جميزي معلم قنبو أحمد القوني إبراهيم في كدنجر القوني قنبو إيسا الشيخ برلي أبكر جبرين القوني قنبو أمر عبد الرحمن حسين الحاجة أحمد، الحاجة جقر بلامييا في لوغي، محمد ولد الشيخ دناء، اللوانة تجاني أبا هارون مومن، جبرين مكايلة، الحاجة سيدة إما، آيلة جدة الكريم، دليجي جدة النور، دليجي عبد الرحمن شتات، دليجي إما إيسا، الحاجة عمر حمدان، الحاجة آدم الفايتم بلاما غباش، الحاجة آدم جيني بلاما صالي إيجين بلا محمد آدم، محمد كالا في الروم، بلا محمد في المالية، بلا ملقور في مر النسوان، اللوان هارون أبالي، اللوان كشلة دندي نيني، دلقي أخونا أبكر، بلا محسنة أنقزوزي، عائلة تملم أبكر في قاسي، لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي والحلال المجاورات بوفاتنا أبوهم أحمد التوم جدة مات اليوم الثلاثاء، والسرقة تبقى أم بكرة يوم الخميس في قوى المركو حلة بلامة أحمد خالد، الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحم ويدخل الجنة. بلغتها كمان إن شاء الله نقرأ بعد الأخبار، نكرر بعد الأخبار. الوزير القديم والجوفرنر أنا منذ أبكر رمضان المعروف بأكي آلي رمضان محمد رمضان، لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل والناس الإرفي والجيران والأهل الانجمينا والأهل القاعدين برا بوفاتنا أمهم كلتوم رمضان، ماتت اليوم الثلاثاء الساعة 4:34 بعد العصر، والدفن المرحومة ببقى مباكر بفجر الساعة 7 في مقابر هنا لاماجي، وبكان الفراش بكان الكلوا في بيتنا بيتها أم أبوها رمضان ده في كارتيه دينجيسو شاربيني. نكرر الوزير القديم والجوفرنر أنا مدينة مندو أبكر رمضان المعروف بأكي ألي رمضان محمد رمضان، لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي ومختلف الكارتيه أنا العاصمة انجمينا بوفاتنا أمهم كلتوم رمضان، ماتت اليوم الثلاثاء الساعة 4:30 بعد العصر، وبدفنوها أم باكر بفجر يوم الأربعاء الساعة 7 في مساتر هنا لاماجي، وبكان العزاء الفراش كمان في بيتنا بيتها أم أبو رمضان تفي كارتيه دينجيسو شاربيني. الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الحاج حسين جبرين الشيخ إدريس ضهية فكي أشور إدريس ضهية عبد الله إدريس ضهية إيسى أبكر عمر إدريس عمر جمال الشيب أبكي آدم مينا شيخ أجيد محمد الضيف أجيد محمد عبد الله أبكر نور الدين حسين جبرين بشير حسين جبرين عز الدين حسين جبرين جزولي آدم بشارة أبكر آدم بشارة كلهم في جمعنا لوم الحزن ببلغوا للأهل البر والداخل الناس الإرفي بوفاتنا أمهم وزوجتهم مريم آدم بشارة ماتت أمس الاثنين، والسرقة كمان تبقى مباكر بفجر في كارتيه صنفيل في بيتنا الحاجة حسين جبرين. الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاخنا عزة أنا وفا عائلة القاضي يوسف الشيخ محمد القاضي يوسف أمبدي القاضي يوسف حامد القاضي يوسف الحاج القاضي يوسف الحاج بدري القاضي يوسف الإمام بابكر القاضي يوسف الشيخ عمر أسمان المير محمد حسن قلديمة جلالة السلطان محمد إجل كشل كاسر اللوان عمر القاضي يتيم الشيخ عمر محمد داود الشيخ عبد الرحمن نمونو الشيخ عبد الرحمن فلاتي ديليجي ابيت محمد الحاج محمد حسن عمر الشيخ دكاري عبد الرحمن حسين الشيخ دكاري جبرين عبد القادر الشيخ محمد عبد الله آيلة أجدة عبد الغني هارون محمد بلام أجد محمد أحمد محمد إدريس عمر إدريس ديليجي جبرين المعلم الإمام القوني توم ديليجي عبد الرحمن مكايلة ديليجي أبو بكر إدريس ساكن ديليجي أبو كاكا دلقي عبد الله كليسم دلقي جابر جبرين دلقي إركال جبرين دلقي توميد جد دلقي رمات حسن دلقي رمات دقنبو جامي دلقي سيد النايم دلقي محمد إجلا دلقي صالح خرصة دلقي حسن إدريس زكريا دلقي محمد إيسا أنا أداء دلقي اللوان حسيني Delegate Musa Abakelu, Delegate Muhammad Isa Nasiheba, Delegate Danemi Limi, Delegate Asaballah Abdel Karim, Delegate Hassan Mohammed, Delegate Faisal Jidda, Delegate Adu Manafondori, Delegate Bazeni Saini, Delegate Musa Jibrin, Delegate Khalil La Jibrin, Delegate Hussein Abakar, Delegate Hussein Jidda, Delegate Hussein Makaila, Ashab de Canton Hassan Abdullah Hanagawi, Alawan Abdel Karim Majarad, Delegate Hamid Muhammad Musa, الشيخ جدة دشوش الشيخ عبد الله حسين الشيخ عبد الرحمن بشارة الشيخ دشوش محمد الشيخ جدة محمد الشيخ محمد حسيني أبو بكر حسن الشيخ محمد أبو بكر بلام إبراهيم بلام الحاج دنا بلام جدة شدرة بلام موسى أبو بكر بلام أبو كوشة محمد بلام إيمت أندرو بلام جدة بركة بلام بركة الشيخ بلام إبراهيم حسن بلام قنبو جبرين بلام توم جرمة نصر ليغو بلام الحاج حسنة بلام عمر رمضان بلام هارون عبد القادر الشيخ جبرين آدم الشيخ شرك نكور بلام أبا جدة دادي بلام التراب محمد جدة بلام بشارة هلاليف الشيخ مهمد أبا فيل الإمام مطاع حسن دلقي آدم أسمان بلام آدم قنبو بلام محمد آدم بلام أبا إيسا السوبرفي حسن محمد حسن المير محمد إبراهيم مصيام المير جمال يحيى موسى بلام بورو خميس بلام قنبو حسين بلام رمات الشيخ محمد تمطر بلام عبد الرحمن عمر في دلكينة بلام آدم عبد القادر إدريس قلديمة في مديه قجة عمر في واسي يونس حسيني في مندليا بلام بكر في مقوقو الحاجة محمد تيتري الشيخ إيسا آدم جابر الشيخ جدة بلام قرب محمد صالح عبد الكريم كوميسير مؤمن أبو بكر الحاج سليمان شكتي عائلة الشيخ أبوم في مدياغو الحاج هارون محمد في ساجيري جرم آدم رمات آدم دلقي بابا محمد رمات أبيض تجاني سير رمات أبيض الحاج إدريس أبيسو أبو بكر إدريس عمر بشير الحاج آدم دركو دلقي جيم الجد الشيخ عيد عبد الرحمن دلقي إدريس دلقي إما أخي بلام جدة بركة محمد بشارة هارون جدة الحاج إيسى آدم عبد الكريم عبد الله محمد عبد الله المعروف بكديك في مسنيني دلقي إيسى مكايلة بلام إيسى مكايلة عفوا بلام حاج مريم هارون باتور حسن في نكة القدم بلام جدة عمر عبد الله إدريس كجي إدريس وكل أخيانا في التيتل جيمي حسنة الشيخ حسن أماتر عثمان آدم أبيسو محمد جامي أنكشل الحاج توم جدة أحمد حسن أبو السيار موسى إدريس تجاني محمد قجبو دلقي حسيني عثمان لوم الحزن ببلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة وحلال المجاورات بوفاتنا أمهم وأختهم عج فاطمة داود المعروفة بأم الخيري ماتت اليوم الثلاثاء وسرغ تبقى أم باكر الأربعاء في كارتيه أبورجا إلى الدليجي إبيت محمد على هل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلغتها كمان قال لقينا وكيد نقرؤ بعد الأخبار الساعة 7:10 نمشي ليه ما كانت الفن

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد الشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديل. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداين تل البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
2: تحذير انتباه، تحذير أداء الكلب قاتل. سكان أنجمينا أصحاب الكلاب والقطط والقرود بمناسبة اليوم العالمي لإداء الكلب تنظم وزارة الثروة الحيوانية حملة تطعيم جمائية ضد أداء الكلب في الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026 في 5 دوائر من أنجمينا، وهي الدائرة الأولى والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة. سكان أنجمينا الأعزاء والمناطق المحيطة بها، إن تطعيم حيواناتكم الأليفة بشكل جمائي يحميها من داء الكلب، كما أن تطعيم الحيوانات ضد داء الكلب يحمي البشرية جمعاء.

0: مستمعين وسماعة راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة آتيا، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم أشياء يوم الثلاثاء بقدم لنا زميلنا بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور زميل تجاني سير رماد. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم أشياء، والنشرة طوالي نبتها بالعناوين. الوزير عن الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين القادم برا من بلدنا تشاد أحمد كوغري مساء الرئيس للجمهورية شارك اليوم في ملمة دولية بقت أبر الفيديو بخصوص دولة جنوب السودان. ورئيس الوزراء السفير ألبي هلينا سوى ملمة مع أعضاء المجلس الوطني عن الخريطة المدرسية، وكلموا في البداية انت القراية عن المدارس في السنة 2026-2027. والرئيس انت السلطة الأولى للإعلام الهامة السيدة حليمة السادي علي فتحت اليوم يومها الأخبار ومعلومات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. للعناوين وإليكم الله تفاصيل. الوزير عن الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشادين القادم برا من بلدنا تشاد أحمد كوغري مساء رئيس الجمهورية شارك اليوم في ملمة بقت أبر الفيديو بخصوص دولة جنوب السودان ومستقبلها في القضائن الأمني والاستقرار والانتخابات اللي بتكون فوقها. في خلال الملمة دي كمان أكلم رئيس الاتحاد الأفريقي رئيسنا جمهورية جنوب أفريقيا سرايال رامافوزا بيكونوا الملمة الدولية دي مهمة عشان ينظموا فوق الانتخابات اللي بتكون في جنوب السودان بسهولة وبدون أي مشاكل، ويتأموا الشعب على دولة جنوب السودان في القضايا السياسية والاجتماعية القادمة بأشواء هناك. الحكومة من بلدنا تشاد قاعدة تستعيد عشان تبدأ فوقها عشان تبدأ القراية في المدارس والجامعات في السنة إن 2026-2027. عشان ده كان قابل اليوم فجر رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألا معي هلنا الأعضاء عن المجلس الوطني عن الخريطة المدرسية ده بحضور الوزير عن التربية الوطنية الدكتور محمد أحمد الهبو. في خلال المقابلة دي كمان الملمة كلموا في الجهود اللي سوتها الحكومة وفرتها عشان تبدأ القراية في المدارس يوم 1/10، وكلموا في الهمبولات الممكن تؤثر وتأخر البداية في القراية بسبب الألم عن الخريف اللي ممكن يسبب ضرر في الفصول انت الدراسة. رئيس الوزراء السفير ألا معي هلنا أنت توجيهات للوزير عن التربية الوطنية عشان يوفروا كل الإمكانيات المهمة في التعليم وتكون القراية في السنة القادمة فوقها بدون أي صعوبات. في موضوع آخر كذلك رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألا معي هلنا قبل اليوم في مكتب وفد واحد من الشبكة الأمين التجارات في رأس الرئيس انت الشبكة السيدة ناتال فال كرامبي. في خلال الملمة دي كمان حجوا في الأهداف انت الشبكة الأمين التجارات والخدمة القادات بسوانها في مجالها التجارة في بلدنا تشاد، وكلموا كذلك في الهمبولات القادمة بلقوها في مجالها الخدمة. خلينا أسبوع للرئيس انت الشبكة الأمين التجارات كان كلمت بعد ما بعد مرقوا من المقابلة.
2: أنا شغلنا الشبكة، شبكة أنا أوين تجار في شبكتنا دي، عندنا أوين، عندنا بنات شباب، عندنا أوين كبار، وكلنا كلمنا ده جينا لوري البريمير مينستر ندورو شو ليه أسمانا نشوفه معايا قدام شغلنا نقدر نسولي بلدنا.
1: في مركز سيفوت نظمت اليوم فجر السلطة الأولى عند الإعلام الحماة كان نظمت يومها أخبار ومعلومات بخصوص الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. المناسبة دي كان رأسها الرئيس انت سلطان الحماة السيدة حليمة سادي علي ده بهطور كثير من المسائل عن المؤسسات انت الإعلام اللي بخدم في الإعلام الخاص والعام. الزميل تجاني سرمت
0: بقى يوم عن تبادل الأخبار والمعلومات مع المسائل المكلفين في مجال عن الإعلام ورقام فوقها المسائل عن السلطة الأولية للإعلام البسموه والبشوفوه الهامة. الهدف عشان بحققوا هدفين كبار مش التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. اليوم ده فرصة عشان ببادلوا معلومات تخص الخطة والاستراتيجية الثلاثة للسلطة انت الإعلام البسموه والبشوفوه الهامة لسنة 2026-2028 وبخطوا الخطة التشغيلية التقوية الصحافة وبطاقة الصحافة ومشروع ببنو دار عن الصحافة ميزون الميديا، وكمان براجعوا النصوص التشريعية التنظم الأمل عن الصحافة في تشاد. في وقت المناسبة شالت الكلام الرئيسة عن السلطة العليا للإعلام البسماوي والبشوفو الهامة حليمة السادية علي شكرت الناس الحضروا في المناسبة وحجت بأهمية هنا اليوم عشان ببادلوا فوق المعلومات عن بين مختلف الممثلين وسائل الإعلام العامة والخاصة بلقوا معلومات وبقدموا أفكار بخصوص التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. حليمة السادية علي قالت الهامة قامت بتحويل الالتزامات لأفعال في سنة 2026 ووافقت بالخطة الاستراتيجية عن 3 سنوات وبجمعوا كل التوصيات التقوي الحوكمة الداخلية والشفافية الواضحة للمؤسسة وبفتوى حوار مع كل الجهات التقدم في مجالها الإعلام وبمنعوا الأزمات وبقدموا المساعدة لوسائل الإعلام وبحدثوا الأدوات في كيف الطرق كان عمل السلطة عشان تمشي مع توقعاتنا الجمهور والمهنيين ووسائل الإعلام العامة والخاصة.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الوزيرة هند للشؤون الاجتماعية زهرة محمد إيسا ومعها السفيرة هند المملكة المتحدة والسفيرة دولة ألمانيا وفي جنب بعض الشركاء البساود الحكومة كان وصل اليوم فجر في مدينة مجرس عاصمة ولاية إنيدي الصبحاني. الهدف من زيارتهم هناك عشان يسووا ملمة مع المسؤولين الولاية هناك. في خلال المناسبة دي كمان سووا ملمة وحجوا مع السلطات المالية. خلينا نسمعوا للوزيرة زهرة محمد إيسا كان كلمت في ميكروفوننا مراسلنا عباس عبد الكريم عباس بكر مصطفى.
3: في التيران ما هم مصوى يشوفوا شنو حاصل وبروجي ده كيف شنو نسوى عشان بروجي الحصة قاية نكرة لين أكسليري يمشي عجلة والوادين نجيبوا عشان يقلين إفكاس في حاس في ممال حصة قايرين ده نعم كميش الكي كل نكنا خادم واسو كان قبل هذا علينا حكومة ميزي رجلنا إننا شلنا كل جاي كحكومة يعني سموتو رئيس هاد جال فيفر نو نازا كلنا تو كساكت تاكس فيفر تاكس كل ما عنده وفيفر الجاي هنا ربط تمام نور دخاري ما بارتنر كل كنا لوم ونيجيري سيتياشون ده.
1: هلا سموتو ده الوزير هند للشؤون الاجتماعية زهرة محمد إيسا كلمت في ميكروفونها مراسلنا عباس بكر مصطفى. في مباني وزارة الخارجية هنا في العاصمة حسن بخيت جاموس فتح اليوم بداية الخدمات هنا المؤتمر المحلي هنا الشباب سووا بخصوص التغير هنا الجو في بلدنا تشاد الدورة سنة 2026 للمرة الثانية. الزميل تجاني سيرمت
0: الشباب التشادية قاعدين لوب العمل في مجال تغيير الجو وعندهم القدرة عشان بيساعدوا في التنمية الدائمة. دبس العنوان هنا المؤتمر المحلي عن الشباب بخصوص المجال هنا الجو في تشاد دورة سنة 2026 الهدف بقوة المعارف عن الشباب وبشاركوهم مشاركة قوية في مجال هنا الحوكمة بخصوص التغيير هنا الجو. المؤتمر رجع في وقت بلدنا تشاد قايل بيزيد فوق المجال هنا تغيير الجو مش الجفاف عدم وجود الألمة وجايين هنا الصحراء دي همبولات لازم بيشاركوا فوق الشباب عشان بلقوا حلول دائما. في وقت الفتوح عن المؤتمر كلم وزير عن البيئة والحوتان والتنمية الدائمة حسن بخيت جاموس قال الشباب بيمثلوا أكثر من 60% من السكان هنا بلدنا تشاد وده لازم بيشاركوهم في كيف واجهوا الهمبولات في مجال تغيير الجو ومشاركتهم تكون ضرورية وأساسية. الوزير قال وبساعد كل القرارات والتوصيات التمرك من المؤتمر وأكد التزامه بيدخلين الأفكار الشبابية بيدخلوها ضمن الاستراتيجية الوطنية. الوزير قال لازم بقووا المبادرات والمشاريع الشبابية المبتكرة فنيا وماليا ونذكر بكونه المؤتمر ده منصة للشباب نشاط عشان بقدموا أفكارهم وبساعدوا في كيف بلقوا حلول وبقووا القدرة عشان بواجهوا الآثار عن تغيير الجو وبقووا المسار عن التنمية الدائمة في بلدنا تشاد.
1: في الأخبار هند تلاصيها الأمين العام النائب في الوزارة هند تلاصيها العام الدكتور محمد حامد أحمد أنطى اليوم فجر هند في العاصمة جمينة البداية هند البرشة اللي بتخص لا تقوهن الدام المناطق الصحية في بلدنا تشاد المرة رقم 3 حاج هوا بيبمر.
4: الورشة هنت التقييم اللي كان نظموها لوزارة الصحة العامة والوقاية وشركاء الفنيين والمالين وده ليقيموا العمل اللي كان أنجزوه خلال نص السنة ويخط خطة هند الأمل لنص السنة الفضلت ويناقش التحديات الواجهوها في الميدان. والبرنامج ده بخدم بشكل مباشر مع إقليم البطحة والشعر الأوسط وده ليقوي الركائز الستة للنظام الصحي من الحكومة والتمويل وكوادر وخدمات. في كلمته بالمناسبة الممثل أنا مكتب التعاون السويسري القاعد في تشاد أليو باتريكي رحب بالمشاركين وقال الورشة دي برشك بتقيس الخدمة الأنجزوها ويقدروا يبنوا خدمتهم بهدف مشترك وهو ليحسن الصحة الدائمة للسكان خاصة الأسرة الضعيفة. كم من جانب الأمين العام النائب هن وزارة الصحة العامة والوقاية محمد حامد قال البرنامج ده بيقرب ليكمال هن نفذين النجاحات الكبيرة بالرغم من التحديات الكثيرة اللي بتواجه العمل الصحي منا. تبني الوزارة البرنامج الهدف بيقرب الصحة الوحدة وتخط نظام جديد ليواصل في الأهداف والوسائل هنت الأموت هن الصحة للسكان. الأمين العام قال نتائج هن الورشة بلشك بتلقى متابعة دقيقة من المسائل الكبار هن وزارة الصحة العامة وطلب من المشاركين خليه يركزوا عديل في التجارب اللي بيقدموها لهم وينقلوا الفائدة من البرنامج للوزارة ودالي عشان يضمن التنمية الدائمة للصحة. نذكركم بكونه البرنامج هن الورشة دي نظمت الإدارة هند التنمية والتعاون السويسري بواسطة مع الاتحاد هن المعهد السويسري للصحة العامة ومركز دعم الصحة الدولية بالتعاون مع وزارة هند الصحة العامة والوقاية.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:27 دقيقة في سيديو راديو تشاد خلاص بيدي كملت نشرة الأخبار هنا اليوم الشيح ولا فاتتهم النشرة نذكرهم بالأنامين. الوزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادين القاعدين برا من بلدنا تشاد أحمد كوغري مساء رئيس الجمهورية شارك اليوم في ملمة دولية بقت عبر الفيديو بخصوص دولة جنوب السودان. ورئيس الوزراء سفير اللامعي هلنا كبير الحكومة سوى ملمة ما أضاء المجلس الوطني هنا الخريطة المدرسية وكلموا في البداية انت القراية أن المدارس في بلدنا تشاد هنا سنة 2026-2027. والرئيس انت السلطة الأولى عن الإعلام الحماس سيدة هليمة السادية علي فتحت يوم هنا أخبار ومعلومات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. دي النشرة كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار تجاني سير رمات هجي هو حبيب مر مصطفى بشار محمد وقدمها لكم بشير ومر بشير بمساعدة المهندس قدير وبارد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على خير.

في كل مكان. بعد ما سمينا النشرة الدرجية نرجع للاستديو عشان نواصل لكم بالبلاغات الكان قريناهم قبل الأخبار. محمد لالا أحمد بلاما أحمد خالد بكر هارون آدم قوجي عثمان صالح رمات محمد الهاج محمد محمد صالح مؤمن بلاما آدم محمد بلاما آدم رمات بلاما زكريا بلاما بابا بلاما عبد الله دينا بلاما ياسين عبد الله بلاما آدم أخونا بلاما إدريس بلاما حسن آدم بلاما يعقوب بلاما يوسف بلاما عمر بلاما محمد بلاما هارون محمد بلاما آدم في كروي الزاوية بلاما عبد الرحمن أمباتيني بلاما الضيف بلاما عبد الله بلاما النور بلاما عمر جلو بلاما محمد علي بلاما حامد تجدة بلاما بكر هارون بلاما أبو ندقاء بلاما آدم حسنة الحاجة وكيل الحاجة بكري الحاجة حسين سيد بلاما بكر شيخ دانا آدم صالح محمد في جميزي معلم قنبو أحمد القوني إبراهيم في كدنجر القوني قنبو إيسا الشيخ برلي أبكر جبرين القوني قنبو أمر عبد الرحمن حسين الحاجة أحمد الحاجة جقر بلاما ييا في لوغي محمد ولد الشيخ دنا اللوان التجاني أبا هارون مؤمن جبرين مكيلة الحاجة سيد إما عائلة جد الكريم دليقي جد النور دليقي عبد الرحمن شتات دليقي إما إيسا الحاجة عمر حمدان الحاجة آدم الفايتم بلاما غباش بلاما أحمد الحاجة آدم جيني الحاجة آدم جيني بلاما صالح إجيل بلاما محمد أدم محمد خالة في الروم بلاما حامد في المالية بلاما القور في مر النسوان اللوان حارون أبالي اللوان كشلة دنديني ديليقي أخونا بكر بلاما هيسنا أنقزوزي عائلة معلم أبكر في قاسي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والحلال المجاورات بما ماتنا أبوهم أحمد التوم جدة مات اليوم الثلاثاء وسرغة تبقى أم بكرة يوم الخميس في قوى المركو حلت بلاما أحمد خالد الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة عائلة بنامة أبكر أبكر بنامة حسنة بنامة محمد أبكر محمد سامي جدي حسن آدم بلام حسن دنقس اللوان دنقس الشيخ قرب أليفة الحاج أبكر محمد أنكو لوم الحزن ببلغه لكل الأهل هنيتشات والكامرون والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاتنا أمم وأختم حاج آشي بنت الحاج آدم ماتت اليوم الثلاثاء والسرقة تبقى مباكر الأربعاء في مرمطوجي قبل قرينا بالخطأ قلنا ما مرمطوجي لكن السرقة تبقى مباكر الأربعاء منقر قموتو في مرمطوجي اللي تبلاما حسنا دونغوس كانتون مدياغو على هل الله صبرهم ولا مرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة قبل سوينا خطأ قلنا انقر قموتو لكن الهلي مرمطوجي والخطأ مع الناس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. بلغت كمان قرينا قبل الأخبار قلنا نكررو عائلة القاضي يوسف الشيخ محمد القاضي يوسف أمبدي القاضي يوسف حامد القاضي يوسف الحاج القاضي يوسف الحاج بدري القاضي يوسف الإمام بابكر القاضي يوسف الشيخ عمر عثمان جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر المير محمد حسن قلديمة اللوان عمر القاضي يتيم الحاج حسن عمر الشيخ عمر محمد دود الشيخ عبد الرحمن مونو الشيخ عبد الرحمن فلاتي ديليجي ابيت محمد الحاج حسن الحاج محمد حسن عمر الشيخ دكاري عبد الرحمن حسين الشيخ دكاري جبرين عبد القادر الشيخ محمد عبد الله عائلة اجيد عبد الغني هارون محمد بلام اجيد محمد احمد محمد ادريس عمر إدريس دليقي جبرين المعلم الإمام القوني توم دليقي عبد الرحمن مكايلة دليقي أبكر إدريس ساكن دليقي أبكاكا
دليجي عبد الله كليسم، دليجي جابر جبرين، دليجي إركال جبرين، دليجي تومي جد، دليجي رماد حسن، دليجي رماد قنبو جامي، دليجي سيد أنايم، دليجي محمد إجلا، دليجي صالح خرسة، دليجي حسن إدريس زكريا، دليجي محمد إيسا، دليجي اللوان حسيني، دليجي موسى أبا كيلو، دليجي محمد إيسا نصيهبة، دليجي دنة مليمي، دليجي عصب الله عبد الكريم، دليجي حسن مهمت، دليجي فيصل جدة، دليجي آدم أنا فندوري، دليجي بزين حسيني، دليجي موسى جبرين، دليجي خليل جبرين، دليجي حسين أبكر، دليجي حسين جدة، دليجي حسين مكايلة، الشاب ده كانتو حسن عبد الله هنقوي، اللوان عبد الكريم جرات، دليجي حامد محمد موسى، الشيخ جدة دشوش، الشيخ عبد الله حسين، الشيخ عبد الرحمن بشارة، الشيخ دشوش محمد، الشيخ جدة محمد، الشيخ محمد حسيني، أبكر حسن، الشيخ محمد أبكر، بلام إبراهيم، بلام الحاج دنا، بلام جدة شدرة، بلام موسى أبكر، بلام أبكوشة محمد، بلام إيمة أندرو، بلام جد بركة، بلام بركة الشيخ، بلام إبراهيم حسن، بلام قنبو جبرين، بلام توم جرمة، نصور ليغو، بلام الحاج حسنة، بلام عمر رمضان، بلام هارون عبد القادر، الشيخ جبرين آدم، الشيخ شرك نكور، بلام أبو جدة داداي، بلام تيراب محمد جدة، بلام بشار هيليف، الشيخ مهم التابفيل، الإمام حسن طاها، دليجا آدم عثمان، دليجا آدم قنبو، أفوان بلام آدم قنبو، بلام محمد آدم، بلام أبو إيسا، السوبر في حسن محمد حسن، المير محمد إبراهيم مصيام، إمام مصيام، المير جمال يحيى موسى، بلام بورو خميس، بلام قنبو حسين، بلام رمات، الشيخ محمد مطر، بلام عبد الرحمن عمر في دلكينة، بلام آدم عبد القادر، إدريس غلاديما في مدي، قجة عمر واسي، يونس حسيني في مندليا، بلام أبكر في مغوغو، الحاج محمد تيتري، الشيخ إيسا آدم جابر، الشيخ جدة، بلام قربة محمد، صالح عبد الكريم، كوميسير مؤمن أبكر، الحاج سليمان الشكتي، آيلة الشيخ آدم في مدياغو، الحاج هارون محمد في ساجيري، جرمة آدم، رماد آدم، دليجي بابا محمد رماد أبيض، تجاني سير رماد أبيض، الحاج إدريس أبيسو، أبكر إدريس، عمر بشير، الحاج آدم دركو، دليجي جيم الجد، الشيخ إليب درمان، دليجي إما خي، بلام الجد بركة، محمد بشارة، هارون الجدة، الحاج إيسا آدم، عبد الكريم عبد الله، محمد عبد الله المعروف بكدك في مسنيني، بلام إيسا مكايلة، بلام حج مريم هارون باتوري في نقة القدم، بلام عجت عمر، عبد الله إدريس كجي، إدريس وخيانة في التيتل، جيمي حسنة، الشيخ حسن ماتر، عثمان آدم أبيسو، محمد تجامي أنكشل، الحاج توم جدة، أحمد حسن أبو السيار، موسى إدريس، تجاني محمد غجابو، ودرجي حسيني عثمان لوم الحزن بيبلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل ومختلف الحلال والكارتيه بموت نعمهم وأختهم حجة فاطمة داود المعروفة بالصغير ماتت اليوم الثلاثاء وسرغة تبقى مباكر الأربعاء في كارتيه أبرجة هلت الدرجي أبيت محمد أهل الله صبرهم والمرحومة الله في الله ويرحمها ويدخيل الجنة الساعة 7:41 دقيقة نمشي عادم قاسي هدية خاصة عبد القادر بشارة وهو بشارة هناك من ما جيتك بلا ما جدة صبر بيوت هناك من فرقة كل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة أسرة آدم قاسي وأسرة موسى ودات الله وأسرة الفنان محمد علي دارسيلا كلكم نقول لكم صباح الخير مساء الخير وما ننسوا حسن كريك وكل أسرته متابع حلوه

محمد الريه، مساء الخير رئيس سادة المسلمين، انا غادي تشاد جوائر الشمو ادم، نتمنى لك الشفاء العاجل والشفاء لكل المرضانين في بلدنا تشاد. الله يجيب العافيه والسلام المرضانين، الله يعطيهم العافيه المراحم، الله يرحمهم. الله في السجون، الله يرفع منهم الهمبول، والله يجعل لنا خريف مبارك في بلدنا تشاد، بلد تومي كم تنقل.

حمد الجابري هدية خاصة للشيف أبادمي وأسرته في شهر 30 عندك لا في أبادمي عشتا بكر موسى نقول لك مساء الخير من غادو تشات الجالية السودانية القاعدين في العاصمة جمعنا وخاصة في صباح البلد نقول لكم متابعة حلوة من غاديو تشات كابين تكنيك

كمان نقول فوق مساء الخير لفاطمة الزهرة القمر بقى، الله يعطيك العافية إن شاء الله. رخي يحيى من ملموسي وكل الناس أنا أبشي، ما ننسوا لارنجي كمينة محاسن يورس محمودي.

الحكاية وأقول رمضان كادر من مدغن حول العالم، نقول لك مساء الخير حسن هناك من بوداساري، نقول لك متابع حلوة من راديو تشاد.

بعد ما سمينا حمد الجابري من السودان بلد الأمان نمشي لدولة كونغو ديمقراطيك أنسيان زائر نلقو أميرة الغنى في إفريقيا لا برنسيس أفريكان بيليا بيل أو ماما بوياي هدية خاصة للناس القدام والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشات لام جام نقول لكم مساء الخير ديريكتور حسن جدلة وكل جمعيته انسبكتريس بنتو كشلة كاسر أبازين كاسرو كلكم نقول لكم مساء الخير دكتور حسن أسبرو جمعيته في أمريكا بي. دكتور قايمي من هلة عبد الرحمن هناك تراب قلفي ماجستي الحمد وما يأجي من دليبي وكل الناس ربيبوا الأغنى الجميلة بلاتفورم يا كليمات هارون جاكسون نقول لكم مساء الخير من راديو تشاد

خلاص يا تك تك تك تك تك تك تك كملنا قتو نخلو بكنا لزمن البجب عنا السيد كوماكوي بقول لكم يسين جامينا راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان بكلام نصارى خدمانا في مكنة الفن بفرحة وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الحلوة انجينير بلين عقيديري غوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد ابيض نقول لكم اقودوا عافي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرقدوا بعافيه

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. اللجنة المعنية المختصة بشؤون دولة جنوب السودان وقضايا السلام التابعة للاتحاد الأفريقي تعقد قمة عليا يشارك فيها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد كوغوري ليمثل رئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مكتبه هنا من عاصمة أنجمينا. مع اقتراب العام الدراسي الجديد، رئيس الوزراء سفير ألامي هلينا اطلع على واقع الاستعدادات في كافة الأراضي الوطنية خلال اجتماع عقده اليوم مع اللجنة الوطنية للخريطة المدرسية، ويدعو رئيس الوزراء المعنيين إلى اتخاذ كافة التدابير لجعل كل مواطن تشادي يدخل المدرسة. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد. شارك وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج أحمد كوغوري شارك ممثلا لرئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مكتبه مساء هذا اليوم في أعمال قمة اللجنة العليا التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بقضايا دولة جنوب السودان. تفاصيل أكثر مع عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: الاجتماع المشترك عبر تقنية الفيديو الذي شارك فيه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج أحمد كوغوري يتعلق بالأوضاع الراهنة بجنوب السودان والمتعلقة بالانتخابات المرتقبة والأمن واحترام حقوق الإنسان. تركزت مداخلات المؤتمرين على القضايا الانتخابية العالقة بما في ذلك خارطة الطريق الانتخابية وحدود الدوائر الانتخابية والتمويل والمشاركة السياسية والأمن الانتخابي وتسجيل الناخبين والمسائل ذات الصلة. رئيس جنوب إفريقيا والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إغاد ورئيس الاتحاد الإفريقي جميعهم أكدوا إلى أن هذا الاجتماع المشترك يمثل نقطة تحول للترتيبات السياسية التي تحكم العملية الانتخابية في دولة جنوب السودان، مع ضرورة الاستمرار لاحترام الاتفاقية وحل القضايا السياسية والانتقالية العالقة عبر الحدود. أما في مداخلته وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج أحمد كوغوري أعرب عن خالص شكره وامتنانه لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس اللجنة التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بجنوب السودان على مبادرتهم القيمة لعقد قمة سيسين الافتراضية في وقتها المناسب بغية التزام اللجنة لدعم شعب جنوب السودان الشقيق خلال المرحلة القادمة.
1: استقبل رئيس الوزراء سفير ألامي هلينا استقبل صباح اليوم بمكتبه وفدا من شبكة النساء رائدات الأعمال التشاديات بقيادة السيدة أنتفال كارتبي رئيسة الشبكة. وقد بحث المقابلة تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز دورها في مجالات ريادة العمل والابتكار. كانت المقابلة بحضور معاوني رئيس الوزراء من الأمانة العامة ومكتبه. تفاصيله مع محمد المهدي عامد عبد الله.
3: إن إعادة بناء تشاد كما ينص دستور الجمهورية الخامسة لن تتحقق دون إشراك فعلي وكامل للمرأة التشادية في مختلف مسارات التنمية، كما أن تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا هو خيار وطني تسعى حكومة السفير ألامي هلينا رئيس الوزراء وبتوجيهات من رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى بلورته على أرض الواقع. وبهذا الخصوص فقد استقبل معاليه صباح اليوم الثلاثاء 29 من سبتمبر أيلول 2026 وفدا من شبكة النساء رائدات الأعمال تتقدمهن رئيسة الشبكة السيدة أنتفال كرامبي، حيث أشاد رئيس الوزراء السفير ألامي هلينا بجهود النساء سيدات الأعمال وبصماتهن الواضحة في الارتقاء بالمرأة التشادية، مشيرا ألامي هلينا إلى أن حكومته لن تدخر وسعا في توفير بيئة عمل آمنة لحواء تشاد وداعمة تضمن فرصا متكافئة لها في مجالات الابتكار والريادة. كما استعرض الجانبان خلال اللقاء أيضا أهداف الشبكة وأنشطتها المرتكزة على تمكين المرأة التشادية في مسارات تنموية متعددة. وكان اللقاء فرصة لطرح جملة من الصعوبات والتحديات. هذا وعقب المقابلة صرحت رئيسة شبكة النساء رائدات الأعمال في تشاد أنتفال كرامبي بالقول:
4: أنينا شغلنا الشبكة أنا أوين تجار في شبكتنا دي، عندنا أوين، عندنا بنات شباب، عندنا أوين كبار، وكلنا كلمنا ده جينا لوري البريمير مينستر ندورشوا ليه اسمانا نشوفوا معايا قدام شغل نقدر نسوي لبلدنا.
3: جدير بالذكر أن شبكة النساء رائدات الأعمال من أبرز مهامها منذ تأسيسها هي تمكين المرأة ودعم المبادرات الملموسة ودعم بيئة ريادة الأعمال النسوية.
1: ذلكم تقرير محمد المهدي أحمد عبد الله حول استقبال رئيس الوزراء السفير ألاما يهلينا لرئيسة شبكة النساء رائدات العمل التشاديات السيدة أنتفال كرامبي. في هذا وقد عقد رئيس الوزراء السفير ألاما يهلينا اجتماعا مع أعضاء لجنة المجلس الوطني للخريطة المدرسية، وذلك للإطلاع على الاستعدادات الأخيرة لبداية العام الدراسي الجديد 2026-2027. كان ذلك بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، بالإضافة إلى شركاء البلاد في مجال التعليم. تفاصيل مع علي بشاري.
5: الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2026-2027 والوقوف على مدى استعداد المؤسسات التعليمية في كافة الأراضي الوطنية، كانت هذه أبرز نقاط الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء السفير ألاما يهلينا أعضاء المجلس الوطني للخريطة المدرسية. رئيس الوزراء قال إن هذا اللقاء يحظى بأهمية خاصة لنظامنا التعليمي، لأنه يأتي في لحظة حيث بلدنا منخرطة في عملية تحول لمؤسساتها ولسياساتها العامة. وبالفعل فإن مسألة التعليم توجد في صلب هذا التحول، وأنه من واجب مسؤولياتنا الجماعية العمل على أن يتمكن كل طفل تشادي أينما وجد على التراب الوطني من الحصول على تعليم ذو جودة وفي ظروف كريمة وعادلة ومتكيفة مع واقع بيئته. أما وزير الدولة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة دكتور محمد أحمد الحبو فقال إنه على الرغم من الأيام القليلة المتبقية لدخول العام الدراسي، إلا أن قطاع التعليم يواجه نقصا هذا العام في المعلمين يقدر عددهم 4150 معلم، وأن هناك ما يقارب 27,000 فصل دراسي قد تم بناؤها من الطين أو من القش ويبنيها الآباء بعد موسم الأمطار. لذا يجب العمل بشكل عاجل ووضع ميزانية لبناء الفصول الدراسية حتى يتمكن الأطفال من الدراسة في ظروف جيدة. أما نائب رئيس الوزراء السيد ليمان محمد فقال إنه من خلال الاستماع لما دار في الاجتماع فإنه قد تم التطرق إلى معظم الصعوبات التي تواجه التعليم، ولا سيما الردود التي قدمها الوزير المكلف بالتعليم، حيث تستدعي انتباهنا واهتمام الجميع نظرا لأهمية التعليم للجميع. رئيس الوزراء السفير ألاما يهلينا وفي ختام الاجتماع الذي شهد مداخلات عدة قال بأنه لا يجب أن ينظر إلى الخريطة المدرسية على أنها مجرد وثيقة إدارية فقط، بل يجب أن تصبح إحدى أدوات تحول نظامنا التعليمي، ويجب لأنها تمكننا من معرفة أماكن احتياجاتنا وترتيبها حسب الأولوية.
1: ذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي موضوع تبادلت حوله السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري المعلومات والآراء مع رؤساء ومدراء المؤسسات الإعلامية خلال يوم ترأسته رئيسة السلطة حليمة السعدية علي. تفاصيله مع مصطفى بشار محمد.
6: يهدف هذا اليوم إلى تبادل المعلومات مع الجهات المعنية في قطاع الإعلام إلى تحقيق هدفين رئيسيين وهما التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويعتبر هذا اليوم فرصة لتبادل المعلومات حول الخطة والاستراتيجية الثلاثية للهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري لعام 2026 و2028، ووضع الخطة التشغيلية التي ستدعم الصحافة والبطاقة الصحافة ومشروع بناء دار الصحافة، وكذا مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في ممارسة الصحافة في تشاد. وبهذه المناسبة رحبت رئيسة السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري هاما حليمة السعدية علي بالحضور، وأكدت أهمية هذا اليوم الذي سيتبادل فيه مختلف ممثلي وسائل الإعلام العام والخاصة بمعلومات وتقديم الآراء حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مضيفة بأن السلطة قامت بتحويل الالتزامات إلى أفعال في عام 2026 واعتمدت الخطة الاستراتيجية لثلاث سنوات مع أخذ جميع التوصيات في الاعتبار التي تعزز الحوكمة الداخلية والشفافية للمؤسسة، وفتح حوار مع جميع الجهات الفاعلة في قطاع الإعلام لمنع الأزمات وتقديم الدعم لوسائل الإعلام، وذلك لتحديث الأدوات وطرق عمل السلطة لتلبية التوقعات الجمهور ومهني وسائل الإعلام العامة والخاصة.
1: في شأن آخر، خمسة منظمات شعبية تقف إلى جانب الحكومة في مواجهة التغير المناخي، وذلك عبر مؤتمر محلي نظمته تحت عنوان المؤتمر المحلي للشباب نسخة 2026. أعمل المؤتمر ترأسه وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس. عبد الله هارون آدم وفيه المزيد من التفاصيل.
7: الشباب التشادي في صميم العمل المناخي والقدرة على الصمود والتنمية المستدامة، الشعار اختاره المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ في تشاد نسخة العام 2026 بهدف تعزيز معارف الشباب وقيادتهم ومشاركتهم الفعالة في قضايا الحوكمة المناخية. وينعقد المؤتمر في وقت تواجه فيه تشاد تداعيات متزايدة للتغيير المناخي، من أبرزها الجفاف وشح المياه والتصحر، وهي تحديات تطلب تعزيز مشاركة الشباب في إيجاد حلول مستدامة. وخلال افتتاح المؤتمر أكد وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس أن الشباب يمثلون أكثر من 60% من سكان البلاد، ما يجعل إشراكهم في مواجهة التحديات المناخية ضرورة أساسية. وجدد الوزير دعمه لمخرجات المؤتمر، مؤكدا التزامه بإدماج مقترحات الشباب ضمن الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب دعم المبادرات والمشاريع الشبابية المبتكرة فنيا وماليا. هذا ويشكل المؤتمر منصة للشباب التشادي لطرح أفكارهم ومقترحاتهم والمساهمة في صياغة حلول تعزيز القدرة على مواجهة أثر التغير المناخي ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد.
1: ينظم برنامج دعم المناطق الصحية بتشاد في مرحلته الثالثة ورشة لعرض حصيلة عمله في الفصل السابع والتخطيط للفصل الثامن من البرنامج. ترأس أعمال الورشة الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية دكتور محمد حامد أحمد. تفاصيل أكثر مع محمد عمر إدريس.
8: هي ورشة تقييمية دورية تجمع وزارة الصحة العامة والوقاية وشركائها الفنيين والماليين لتقييم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من هذا العام، ووضع خطة عمل للنصف الثاني آخذة في الاعتبار التحديات الميدانية. ويستهدف البرنامج بشكل مباشر ولايتي البطحة وشاري الأوسط لتعزيز الركائز الستة للنظام الصحي من حوكمة وتمويل وكوادر وخدمات. في كلمته ممثل مدير مكتب التعاون السويسري في تشاد عليو باتريكي رحب بالمشاركين، مؤكدا أن هذه الورشة تشكل محطة لقياس ما تم إنجازه وإعادة توجيه أعمالهم المستقبلية نحو هدف مشترك، وهو التحسين المستدام لصحة السكان سيما الفئات الأكثر ضعفا. من جانبه الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة الدكتور محمد أحمد حامد أكد أن هذا البرنامج يقترب من نهاية تنفيذه رغم النجاحات الكبيرة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات، منها تبني وزارة الصحة لمكتسبات البرنامج في مقاربة الصحة الواحدة وتوطيد هيئات الحوار الجديدة ومواصلة عقود الأهداف والوسائل مع الهياكل الصحية. وقد أوضح الأمين العام أن نتائج هذه الورشة ستحظى بمتابعة دقيقة من قبل السلطات العليا للوزارة، داعيا المشاركين إلى التركيز على تثمين التجارب ونقل مكتسبات البرنامج إلى الوزارة لضمان استدامتها بعد انتهاء البرنامج. يذكر أن البرنامج يتم تنفيذه من قبل مديرية التنمية والتعاون السويسري عبر اتحاد المهد السويسري للصحة العامة ومركز دعم الصحة الدولية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.
1: شكرا محمد عمر إدريس. معك نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 46 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. ومن فاتتم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. اللجنة المعنية المختصة بشؤون دولة جنوب السودان وقضايا السلام التابعة للاتحاد الأفريقي تعقد قمة عليا يشارك فيها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد كوغوري ليمثل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إدنو عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مكتبه هنا بالعاصمة أنجمانا. ومع اقتراب العام الدراسي الجديد رئيس الوزراء السفير ألما يهلينا اطلع على واقع الاستعدادات في كافة الأراضي الوطنية خلال اجتماع عقده اليوم مع اللجنة الوطنية للخريطة المدرسية. ويدعو رئيس الوزراء المعنيين إلى اتخاذ كافة التدابير لجعل كل مواطن تشادي يدخل المدرسة. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت تبصد كركنا فيديل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة عجمانة.

0: Radio Tchad Anja Menon en modulation de fréquence sur 94.5 MHz.
1: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين مستمعات هنا راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقتنا هنا اليوم نناقش موضوع نكلم عن الآداب والتقاليد والقيم السامحة في مجتمعنا التشادي وبموضوع أنا دا معانا في الاستديو ضيوفنا الكرام السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: السيدة ممكن تعرفي نفسك للجمهور
3: أنا عاشة عدو فضل الأسيستانت سوسيال ديتا خدم في منستير أنا أكسون سوسيال من بعد l'action sociale khayuro bi ministère de la femme ou min ministère de la femme ka ana machet ONG lakin grib les retraites
1: aywa shukran na sayda mumkin ta'rifi nafsiki
2: ana falmata mohammed hassan mundu ana kul assistant social diplome d'etat khadam fi ministère en action sociale la sabiki ministère de la femme
1: mustamin mustamat al kiram nabdu su'alina ma sayda aisha fadul mumkin anina mawduna da gani kullum fi aadat wa taqalid al samha fi mujtama hagina hanachat ashan da kallimi lena ba'adatna zaman shunu fi qasama indina fi mujtama hagina chat wa hassa hadir da gadin nushi da kullak mumkin tahajjina
3: shukran sayda zamzam أنا زمان ده أنت البني كان أخدوك جابوك في لب الأسرة أنت البني يا تقومي فجر تمشي تسلمي نسبانك تسلمي هميانك تسلمي أخواننا راجلك أنت قايدة بام الجيران كله تفتش تعرفي جيران كده من نور سيد كلك تعرفين دول جيراني دول أخواني دول رفقاني تعيشوا بتربية عديل مرة واحد نسيبك تقربيها مش الأمك الهامات كل تقربيها مش الأخوتك الهامات تقربيها مش الأخوك وخلاص أنتوا قايدين عايشين والجيران كله تمشي تشيفي ما شفتي لك يومين ثلاثة لتفتشي فلان أنت مالك اليوم ما مرقت شنو سألك أنا لا مرتان ولا سخيري مرتان هاكي كيف وما مشوت المستشفى مشينا أنتونا كي ولا سوينا كي ولا ما مشينا عقوم أمشي فلان ودي سخير ده مرتان ولا أنت كل أمشي وبتاع لكن اليوم ده ده كلها السلام عافية خيرنا في الجو آخر ناس أقلهم بيجي شيك ناري كي بيفتش الجار كي ما في ناري بيفتش الأخو كي ما في الحماد بيس تبقى لك أدو الحما يبقى لك أدو هذا نشوف شغل اللي يبقى مع إيالنا الهسة قدام الجايين ده نفتشو نهجلو زمان دانينا قاعدين إيش نبي هلو ما مشي
1: الحس السيدة فالما تأنتوا كده تحجلين في عاداتنا وتقاليدنا الجديد
2: إيه زمان ده عاداتنا وتقاليدنا كاننا موجود حلو مرة أمينا دي قدر خالدنا دي رفقيتها اللي أمينا بكل ما نعرف نقول أنكون مم أخوان بس والجيران كله قاعدين ده قد أليم أنت ركبتي أكل كله تقدر تودي لي جاريكي سخيرك كم بالا برا ده سخير ده أنا ناس كله أنا متامة كله سخير يا تو كله بعدي بقى ماشي في شهر كله بعدي بقى فخيرة بدوكا ده كله ولا أم ولا أبو بكلم كله ما في شعالي مسخير أنت كابليتا ده أم باكر ينفعلي متامة كله ما ينفعكي أنت ويتكي ناس كله بعدو ده كل ألم بيجي ما في أبات كله قاعدين بمهنة يعني ألم كان يعني أنا أخو الهو ده كان جو سالو بيتا ورس يودي يقول لهم شو صرفاتي ده كان أخوي هناك ده كله لا عشان الكويزون يعني يقعد أم بيناتهم نادم ده كان والكجال وده بوكي لنادي مع الآخر ولا رفيقة كله يعني وقت جمعنا ده ورا بيجينا كبار قول إرمنا كدر رفقة لأبونا ده أما ما عندهم على خانة الأخوان بلين وشنو يعني الأمان بيجي زيادة من القوي زاد وأصلا كله ما شفنا بيجي ما شفنا
1: السيدة هاي شيء ممكن تهجي لنا زمان ده يال تربيتهم كي كيف وحصة ده كي كيف
3: سخير كأنت ولدت ترى ولدت للعشرة سخيرك ده كان ماشي في الشاركة بس شغل هوان كل هاي سخير أنا فيلم خلي شغل لما تسي ولا تشيل الشيكوت تفرشة تخيل ترى يجري يمشي بيت شنو سيتا أنا فلان فرشان ناري بهجي ما لكن اليوم هسرة سخير ده كان سوى شغل أنت دقيت على أما تمشي تجيب لك كونفوكاسيون قلت لك سخير ما يدور سخيري إذا أدواني إذا ما تدور سخيري وشنو وسخير ده ولا تقول هاجي عديل ولا أنا أقوي عديل يا لا يتلفوا سخير ده يتلف وإنت الكبير قاعد وستهم اللي تقدر تشكوتهم ما إنت فصالة سخير ده إشان قالوا كي الشدرة اللي كان قاعد سبع علمي في قرارة كان كبرة ده ناس كله يجي يقولوا فوقه سخير ده كان شعلة تربية عديل ده ناس كله يجي يقولوا في قرار شدرة ده لكن كان شعلة تربية هوانا يا تو البردان الأم والأبو بس بردان لكن الناس ما كان يشوفوا حس عليهم جارك بس سخيرة تلف بس فرشتها مشكلة مرة وقت. مشكلة مشكلة خليها أخوانا ولات أنا أخوك كلك أنت فرشت ترى يقول أنت ما تدور سخيرة
1: وإيالنا هنا زمان ده سخير ده ممكن أنا ما يقدر أرفع شيء في الأمة أما كان هجل ودي دمر ما نعرفه ما يعرفه إيالنا أنا هسه لما يعني جف في فترة كي سخير يقتل أمة سخير يدق أمة
3: السيدة زين زمان نوريك كلام واحد وقت الأمين ودق وقتها أنا نمشي كل نجوم أبونا هو سامري ده هو غايب إن علينا بخطينا في سالون هكذا كلنا يالنا أني نجرب شرينو كام ده قطينا ويهجرينا شغل ده مش اللي تسو شغل ده ما تسو أنا رفقي ده أمك رفقت لأمك دخلتك كل تترمو ونادي برسلاك ده وين كل أمشي وين كل أمشي لا أنا بس أنتك جابر يقولي لنا مشي شغل مش اللي ما نسي أنا ما نسي شغل مش اللي ساقري سوا مش اللي ده أبانا زمان جايزو أبات هسا معلم مام أبو كم مرق من فجر هو قال ماشي بيفتش ما بجي كما بجي كما بجي بجي ديزويتر ديزويتر خلاص سلم وخرج أشو السخر نام أم باكل فجر كله هو مرق فات خلالي أنت المرة بس أنت المرة بتجاهدي مام سخر ده بيسي شنو بيسي شنو كله أبادو أدين ده تربية نام أنا إيالا ما قايشون لكن أنت الأبو ده الأم كله تلومه تكاتفه تداول لإيالكو سخلتا كان شفتا كما فلان ابو فلان سخلتا قابل استشغل مش الله تقدر تقول راجلك والراجل لا يقدر لسخيرة وانت المرأة كل اللي سخير ده كان ابوه اول يا فاده انت تخطي لي سخير تهجي لي فلان شغل لك كي كي كي ما تسي ابوك ما يدور ما سمع الناس بيشوفونا ما سمع خلي منك ده كله ما في هسه ما في يا تكون ماشي على لونه السخير ماشي على لونه الابو ماشي على لونه الام كل ماشي على لونه ما لا مام سخير ده كان من الا فجر اقل خلاص ما لا مام يا تكون ماشي هذا الاديكاسيون ولا في اديكاسيون ما في
1: وسيدة فالمتا الإيال ده مرض ودين ده ما يفهمه ظروفنا أهالي يعني سخير ده كان انت شغل أنتوتو ده ما يعجبه ومرض ده كان اني أي شغل ده يدوري جديد ما ناصرتو حسانين ما كل قدين دخول أنا مدارس وكده سخير كان ما لقى ساق جديد جنين ثلاثة ما يمشي يقول ما يمشي أكل رفقان يشوفه خلق ده كان إلا جديد ما نعرفه القديم ده كان الدين كله ما يمشي فوقه يعني ده ناس أنا زمان ده كيف
2: باش سيدة زنزل نوريك شنو يا الحصة ده سي ما مشي يا لنا أنا أول ده مش اللي أصوله ده سخير ده زمان ده كان أما تهجلو كان أبو يهجلو ما يعرف أينك يشيف أما يعني كي يسمى كلام أنا ناس وهسا المشكلة شنو وته خير مش الكلام الأبو ماشي يفتش فكان الأم ذات ما فيها سخير قاعد بهيدا ولا بلا في شاري ودوم بشيفة شغل الأخوان الآخرين عندهم وكل بدورة عشان دوم ما يفهم ظروف أنا ما بقول هو مش شافا وبتأمل نقول شنو تربية لاس الشيء كده يا لد كيف جاي برجلهم ده شغل هذا في تلي دول تليفون دول ما بشوفه ودوري يمتي مش ده دوم هو الرفيق اللي هناك أنكون برا قوم عندهم زيادة أبسوري ما يدور مش أنا رفيق عند كان ساق كان ساق سمة خلاص في ده هو كمان يفهم كي كده كي ظروف ما سوا أنا أب ماما ما أبو ما أنا رفيق هناك ده تونك والإيميتاشن يعني بدوره وكل مش لأن هناك ده بس خلاص بتن كي هو سخير ولا يقدر يفهم كي أما ما أبو ده إندوم ولا ما إندوم بس هذا كمان لسه سخير خلاص متلف هذا
3: دور نزيد الشيء كي السيدة زمزم نقول كي سخير ده أدم التربية أنت سخير ده من سخية ده أنت كم بديت بتربية عديلة يمشي بتربية عديلة أنت سخير بس تهجي له بس إيه ده في راس أنا نادم كبير بيحمر النادم الكبير ده ما واجب انت سخير ده كان بني كان ولك كله زمان ده علينا يوم بهج لنا تقول تشيت تسمع كلام على نادم الكبير بهج كده تقنقسي ما تقول فوق خلاص حسنا انت سخير ده كيف كله إلا بقوم ده بحمره ولا يسي بروبليم لي كان خلاص كوانيني الأبو كله مش ده كان جل الولد ده يهج لي ده خلاص ولا يداوس الأبو ولا يصير مشكلة لأبو ما سي انت سخيرة خلالك ولتر تقدر تهجي لي فلان شغل ما تسي سمع أبو يمان يسي أما لكن انت بس قاي بس ما سخيرة تلهارب والأم كل ما البنيه بالهارب كان هجيت لها البنيه تكش لي أما الولد تكش لأبو ما واجب ده كامل زمان علينا ما عندنا لين ما عندنا لين وأحس عليهم أنجمينا بيقى كبير يدور توئية الدل ناس يقوموا توئية الأمهات والأبهات يسانسبيليزي يالوم ده يهجل يالوم ده كان دقاء كان كبار كله هاي يالات شغل ده ما تسو ده ما فيه عنانا ده ما فيه عنانا مش اللي خلو يالا كل بسمه وسخير لك انت وريت لا وكل بسمه كلامك تهجل بنفس باري تناري تخطة في جنبك توصي وكي علي موسيتي أمباكر وسيتي علي موسيتي أمباكر وسيتي يخلو من لكن وصى ما فينا يلا ما بخلو
1: وعندنا ظاهرة يومين ده قاعد يحصل مش الأمهات السخرية بقولي وسي أما وأما ما تسمى كلامه لحد فيش جد وصل بين مرت صب المهام لسخيرات الشام وفي حالة واي حصل يعني البنية أما تعانتها بسكينة عشان البنية توسي أما بدلا ما الولدي بس يعني العوين نفردول ده شنو الوصية تنتو
2: والله العوين نفردول ده نقول له شنو قالوا هم بس الأم وده السخير يعني ما انترديك السخير بوسي أما ما إلا الأم بس السخير ذا دنيا أنا أليم ده السخير ذاتك بشيفة شغل كتير وذاتك يفهم أليم ده يالد البارفورة وكما ده أن الكبار ذاتك من أعرف دون ما شغل جيش وده بجلي أما قال لا تيد وصا وهي ما في مدى يعني كي في أجداد نقول الشيطان كي قال لا فرنسا كي تدور تشيل الدرب ما أديل وولد ده يوم قاعد بوسي اللي تجي في الدرب الأجيل كمان شافته كي يجي لك ده كله يعني خدي معنا الشيطان بس كما كي ما تشيل المفاعل سخيرة حلال وتشيل المفاعل تصوب عشان هو جا وصا كي أمي ده شغل كده ما قاعد سي أديل ونما ناس قاعد هجو فوقها خليه ده ما فسل كانت تفهم هذا تقول هي ذاتي كيف نقول ما عندها يعني تربية عندها تربية ما تقول كي كلام البيت ده وراء هذا فسل مش الأم مش الدولة كيف يقدر يعني تربية دي يعني
1: وبكان وايد كانين الصخر ذاتك هو الفاسون اللي يجي مش الأم ده يوصي كلها أنكون ذات جلابش كلام ما يعتقبل أنكون سبت فوق ما عارف الأم ده يعني هو سكر ذاته مفروض ده أما ده كان إن ده طريقة يوصيه فوق كل ما مباشر كبسوه بس يواجه مش النار هو كبر منا ولا كي ممكن حتى كل ممكن تزيد لنا
3: هو سهي أنا أم ده أنت السخير بوصي الأم الأم توصي السخير هو سخير كله كان جراك أم بيشو قال ده مش إلا مش إلا خليه ولا أمي مش إلا مش إلا بنفس بارد ده الأم ما تابة الأم ما تابة ما لكن سخير كله أكون هو جرى بنفس وايد ما أديل وخلاص هي كل قريبة قمة وخلاص همت الألم وثبت للولاد أنت أول الولاد ده هو يوم شافة أمك إيه في تنسيون ده يمشي لأخوتها أنا أخوتها قايدة خالتها قايدة إما قاي فاران هنا القريب كده قايد يمشي لأ أنا لا تلوكو يا جماعة شغل لا مشي لا مشي لا ندور توصل لي أبينا شغل لا أنا ما أجباني وأنا هي ماشي شعلت أنا ندور تحجل لي فوق الشيء ده عندك نادم البكر بلايا سكري ده يجي هجي لأمه كان جا هجي لأمه أمه ما شعلت ما دام خلاص ده ما عنده مشكلة أمه لكن هو يجي يقوم في رأسه ولا يقيله في لبناس كي ما تشيل المهم تسبره وسخيرك انت بولدته قلبها قمه بس بطره يا الوالدة ده بقوم عندهم حالهم كي كان انت قاعد هجي لسخير كله يقوم لك في رأسك أمه الوالدة هم نقوله كان حامين ده خلاص انت قمت هو قمه ما خلاص ما تلف
1: ممكن تضيف لي
2: نزيد في كلام أنا جاشرة وكنت جابت كلام أنا أول يمشي يلقى
1: خلطة
2: بارا آخر عشان بس فوق يجي يكلم ده كله من تربية أنا أول ناس بيجي ما في يعني جيبي في الفامية اللي أم أبو يلبس يا لازاتي كي ما وصفهم كي نادم مشي ده نادم كبير مني ولا ده في كتير كلامنا ماشي من أول يلدى ما وصفهم كي خليه إلى رجل فامية أنا كي وكان كان شغل بيجي كل يبدور نادمون ده يمشي يلقوه بحجلوه هو قايته ما أما بس وخلاص وده ذات أما خلاص مين ما أنت تأدبل كيف يحجل نادم كبير كيف كان دي قايته وسيه سماه دونك هو ذاته يقول الأنفاء يميد لي يقرأ سخير رما بشيف أنا شغل الناس كبار قاعد بصوه بس قاعد يقول بسي دونك يمكن مش الكلام كي جاء نكون كشفاء لأم قدام ناس وخلاص يكمل يا سبت له المهام دي يمكن كده بس تقول مين تربيه من غير الأديل اللي بيجي معه فيه
4: أستاذ عائشة ما عايش تمسوا أسفع المداخلة اليوم في مجتمعنا التالي ده زمان كان الناس عايشين كل القبائل يعني بيعيشوا في مكان واحد في منطقة واحدة وزور بعرف قبيلة أنا زور ده ما فيه القبيلة الواحدة اللي بتجمعهم دي الشجرة الظليلة بلدنا تشاد لكن اليوم المجتمع التشادي يتفكك وتخلى عن القبيلة اللي هي الأمنا الشجرة الظليلة تشاد وعلمنا الواحد اللي بربطنا يتفرعت الناس لقبائل بقى التشتت بقى الخلافات بقى عدم التعايش السلمي بين المواطنين انت كإنسانة مسؤولة خدمتي في الإدارة شنو وصيتك للشعب التشادي وخاصة المرأة التشادية حول مشاركتها في التعايش السلمي كيف تقدر تشارك وتجيب كوتيزاسيو حقها في مجال هذا التعايش السلمي
3: شكرا أنا نقول علمك الهجيتي أسا سألتني ده واجب في دربة أنينا زمان ده قمينا ده أنينا عايشين كي بكاننا واحد لكن ما نعرف خبيلك أنينا كلنا أخوات ولا سديس ولا نورجس كلنا أخوات وناكل بكان واحد شنو أنا نكون سوسا نخدم سوا نروح سوا عندنا أدر نلوم سوا عندنا كونسي ككل نلوم يوم ده عندنا خميس يوم خميس نلوم خلاص يوم خميس ده كلنا نلوم ولا النورديست ولا السويديست كل نلوم وراح على نناقشوا انت فلانة شغل لك ايه انت فلانة شغل لك ايه اه وإيالك لك ايه اه إيالك هاي انت انجري شغل ما تسي عندنا الكبارات كيدي الله يرحمه هاي انجري شغل ما تسي ما ندور انت كان قايد ما ندور ما تسي شيري دربنا خلاص نشيري دربنا إيالا كان عندك شغل سخير ولدتي تجيبي معاك في بيزي تجي معايا في سنتر تجيبي يبيزو يقبلوا بي همان أبين الكبار ربا ينتوكي وصية نوصو بردين على إيالنا را إيالنا وارين دا بردين دا إن دين عم هانا أنا سيديس دا وصفونا ببردو مشل دا بألم مشل دا المهام مشل دا بدينانكرو مشل دا سو بمشل دا أنينا بمشل دا نسو ما إن دينا كي فرقة كي دي فلاني من كي ودي فلاني من كي حسا حاليا دا بس دا بس أجلينا في أن جميعنا دول من كي دول من كي دول من كي أول دا كلنا نفس الواحد بكاننا واحد بس ما عندنا ديفيرانس كامل نعيش سوا كبرنا سوا أكلنا سوا نما أنا نوري كده لبسنا كله بكا وادين دنم سوق سوا نبوما عوين ده ما عرف أغاننا تربية حلو ما مش التربية ناسا ولا عندك ها فلانة دي قالت لك فلانة دي ورنيك فلانة دي أيرنيك فلانة دي تما في على السرة ننتي وسيئة لبناتي على السرة كلها خلي شو التربية أنا زمان أنا زمان ده تنتين أسمى كلامها سي تقوم بمين أكل لتجو في بيتنا أكود كواري تجو تاكلو تغيولو تعرفوك دول كلكو سوا مين بكان مشل دول يالنا فلان دول يالنا فلان يوم ما يدواس كل ما عندنا كنا من كبرنا وما لاسا يلا سا ما لما نشول كان قلت لي دي كان تين دقال كشنو ألا ماكو ما كان دا كان قلت لي تونتون لغا شنو ألا ماكو ما سي ما سي خليه قبول التربية لنا أول أول دا والله ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة مشكلة كمان أنينا عايشين مساكين عايشين بمسكرانا بشنو أنا ونروح برجلنا ما مشي هسه
4: كلامي السؤال موجه لفرمة حسن في حاجات سمحة كان زمان قيد في مجتمعنا حنجات واليوم ده يعني ما نقول قصرت لكن نقدر نقول بقت ما فيها مرة واحد كان عندنا زمان البيت كان حج لا ده عاجل كده إيب ده ما تسوي شيء كده إيب ده في المجتمع إيب يعني اليوم الإيب ده نشيفه في مجتمعنا التالي خاصة في البنات ده بقى ما في البنات اتخذوا يعني شالوا الريزو السوسيو ده سوى مش البقان هنا دواس زمان ده ناس كان بنات ده صحي داوس وكله الأهل بلوم بيصالحهم دي أخوتك ودي بنتك ولا حاجة بالشكل ده يعني ما تعمل الحاجة دي إيب وشغل ده كله ما تسوي إيب ألوم شغل بيسموه إيب ده أنا نقدر نقول لك في البنات أنا كاد ده ما في بنات بيستغلوا الريزو السوسيو ده وبحجوا فوق يعني كلام سبحان الله فالشيح مرة واحد ما بينقال فشنو وصية إتك امرأة وإنسانة مثقفة رسالة كيه مساج تنتيجي بنات دول
2: أنا رسالة نقدر نوري لي بناتنا هسه ده خلي يعني كلتشرنا هذا خلي ما يخلو عاداتنا وتقاليدنا قاعد شغل كل خلاص ما بتدخل في دين كله ما هرمت خلي ما يخلو الاب يعني انت كمان عندك ابدا ايمان وعندك شنو كنت تدور زي تفكر شرفنا اما وابوه واهله كله انت علم تمرق في السوسيو تهدي كلام فشي يعني انت الوايد شغل قاعد تسير عنده امباكت في فهمي انا كله تاكل خليه يفكر انت ما مرق من غير شطرك ما في عندك أخر وقاعدين ناس مترمين وانت ما تفكر تسير تقول خلاص الناس كله سوى البنية هناك دي كله سوى انا كله نسير لا تخليه يفكروا انت عليهم مراك من ناس مترمين ناس عندهم دين انت تفكر شغل لك السيطة ده ايب شغل لك السيطة ده زنوب يعني ده كله من التربية قبل مش هجل لكم التربية الحصل يالنا ده كتير ما يلقوا شاننا كثير خايبين من البيت يعني يالنا يسوشون في البيت ما نعرفه نجو جينا أشياء أيانين خلاص الأب كل بكواي بيجي أم كل يلقى يالا كله ناموا فجر قام بكر ما شاء الأم كله أم كله خلاص مرق المشل يعني ما عندنا وقت كي يقول ما يالنا دول وخلاص يالا بيميتي شغل كي باسي في تيلي دول في تليفون دول وخلاص بقولوا ده أجل بنات ده خليه يفكر والباران ذاته خليه يمبليكي كثير في التربية يعني يالهم ده خليه يلقوا وقت اللي يقول يهجوا معهم وقت اللي يقول يوصوهم ليش عرفوهم في قدام ناسكم
4: أستاذ عائشة اليوم كثير من الرجال اللي بخدموا سواء الموظفين من الحكومة ولا الرجال اللي بتاجروا في السوق الناس قالون ده يتقول سواء للخدمة دي مثل الشماع اللي بعلقوا فوق على الخلقان أنا زمان اللي هنت الخشب الأخر كله بقول هو أخر في الخدمة مرات الخدمة ذاتها قاعد بمرقوا منها ما قبل الساعة 3 أو ناس السوق ذاتها على الأقل يتقملوا قريب الساعة 5 السوق ذاته والسوق تلقي الواحد طول الوقت قايب من إياله إياله بطلع منهم الصباح بدري وبرجع لهم في الليل هم نايمين ما للرجل الكادي خلالي القيمة السنية القيمة السمحة حقيتها أنا زمان ده راجل بقبل بقدي في البيت ألوم راجل بقدي في بيت مالي كل الأبين ده السورون ده أنكون العمال بس ما نعرفها يعني أبوين ده أنكون بسولهم وخلاص الأبين راجلات ما جايبان للإيال خبر والراجل كل مسوي العمل شماعة ما جايب لأولاده خبر ما بعرف صغيرة بلب ما ياتو ما بعرف صغيرة بقعد معي تو مرات يمكن صغيرة عمرها 8-9 سنة ده ممكن يشيل يتناول مخدرات كل يشيل التنين دول أنا دروب. رأيك شنو في الرجل أنا أسار الرجل التالي أنا اليوم ده رأيك فوق شنو
3: أنت كلامك الهجيتي ده في دربة شفتي رجال التالية أول زمان ده أنت مشيت مرك مشيت خدمة شغل أنا ميديرة تهرة تجيبت جيبت إيال جميلة كل خادة خلاص نجيب خلاص تهوق ما يالك تخدو كان عندك وسيت وسي يالك كان عندك كلام تهجم مرتك وخلاص قعد كيس سلت أسرنا تمرك كان عندك ناس برا بقولوا خلاص تمش تقعد برا مع الرجال تعانوا سوا الرجال ده كي وخلاص وقت المخرب تقبل تجي بيت وقت الجدة خلاص ما يالك بطن كل أشا كل تأشو أشوتو خلاص تقولوا تعانوا سوا يالكو كان عندك تجي متهجم وكي ده زمان لكن هسرة راجل كان مرق من فجرة بطن ما تشيفيله تزويتر قال أنا ماشي خدمي هو خدمي له ساعة ثلاثة أنتوكو إيرنا بوز أترزر إيرد بوز إيرد بوز أتقدر تجي تقوم ما إيالك تشيل أخد عناك تخدي كان عندك كلام ما إيالك أنت أتو ما جاء يا توما ده فلان ده مش عارفين ده كي تشيف الإيال أما هسر ما في إلا أنت الأم أنت الأم بس أنت بس مرة وراجل ما لما كمورو قومي فجر لما ديجيتر وده إيالا كي كم ما يمشوا يتلفوا إيال وارين دهابة أشارة تنين أشارة ثلاثة يشربوا دروك أشارة ثلاثة أشارة تنين يشربوا فيزا لما ده أباتهم ما قاعد يشرفيهم من كان أبات ده بيشرفيهم من ده ده كل ما بجينا إيال ده وأنا نسأل هسا أباتنا إيال ده خليه قبله كتر زرة خليه قبله يجوا خدوا ما إيالهم يهجوا ما إيالهم ده إيال ده ذاتك يا إيفون شانجي أما لكن إيال بتخلوهم كيف في دين أوين ده ما يبقى هسا ده أنا نسأل للرجال خليه يقبلوا يكلجوا وقت شعر يجي يقعدوا ما يالو يهجوا ما يا رجال ده كمال بنات كل كان شافوا اباتهم جاي يجوا بيت ده يبقى لهم شيء اخر اما سخر تخلي في دين مرض في دين مرض تربيه ما
1: مستمعين الكرام قاعدين نواصل في برنامجنا هنا الاعداد والتقاليد السامها في المجتمع التشادي هسه نجوا في مشاكل مشكله هنا الزواج هنا الزمان وما هنا هسه عند اختلاف مره فرق شنو هسه ممكن تهجي لنا زمان ده زواجك كيف حاسه بقى شنو
3: اخير زمان ده اخير لرحمتا ببركتا كان البني فتو لا لا هلا كله يجب هوقوا خلاص بهابوسوكي هابوسوكي خلاص البنت تقعد بهابوسو بجيب شنو بودو بيتها هلا بأكومبانيه تمشي بختم لك القران قبل القران ده ختمه شعلوك ودوكي ام باكر مسكرو يلومو ناسكي هلو لكن حسره البنت بي خلاص وفاتي هن خلاص بقول الراجل يجي يشيل عيب شوتك القمام كم فرشتو ما فرشتو كله تفرشوا للشيطان وخلاص المشكله بجي بعدين ده اجلك بس خلاص بروبليم يجي في فواي لكن زمان ده ما عندنا مش وأنا ندورة خلي بلد يقبله مش أنا زمان ده يهنونوكي يختموا لك القرآن يشولك ودك بكي أهلك قايدين معاكي يتمكي وخلاص تقولي تكملي يالك ما عنده مشكلة لكن الحس أنا وتل دولة ده
1: في مشكلة كاسة ما نعرفوا البلد يبقوا ما عندهم صبر ما نعرفوا ما لا يعني مشاكل هنا التلق ده سبق كتير ما مشي لزمان الزمان ده لما هنا أنا زمان ده ما قربوا بيوتهم لكن الحس ده منين ودوه من باس شهرين ثلاثة إلا مرقت 40 مرقت مرد مين شهر أصل بس يفرتقو مرد ده في فاتي بس بني ما يوضع بيتاك يفرتقو
3: السيدة زمزم هو قتل لشغل الفوق أنا تعرفيوها انت بني دهابة صوليك فاتي أهلك اللمو شعروا لك الفاتي وعدين ده يختموا لك القرآن يشولك وقتك في قتل تعرفي مسير بلقاي في قتل ده ما تعرفي شغل في قتل سي خلال مشيتي لميتي ما جيتي ما راجلك خلاص هذا ما فرتقتو أرزة فايدة أنا وشنو أنا ده دورت ده من بيت أمكي ختموا ليكي شعلوك ودوكي بيكي قعدت في سريركي أهلك هوقوكي أماك صوت مسكرة ناقو خلاص كان قعدت لك كان 17 يوم كان 40 يوم كله راجل كده كان يدوي وديك وين كله منه أما لكن يوم الأرز بس يشولك ودوكي أقوله أقوله أنا رفعت قدراني
1: السيدة فالمتا ممكن تضيفي لنا
4: السيدة فالمتا من هو الكمبورتمون السمح أنا نعلمنا الكاريالة الأروس زمان ما بتحنينا ولا بتدبكة ولا بتكبرتة ولا بتمشطة إلا المرأة
1: اليوم ما دخلت
4: اليوم واحد ما استقال اليوم البنات بقولوا الأوين الكبار ده ما يجي جنبه البيت من الصباح كارية ماشي الكوافير هي ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعدل كزور واحد هو مجموعة الناس كلهم بعدلونك ما بتعرفي وينو الإيدة السمحة وينو الإيدة ما سمحة بعدين انت تجي تمشي للدهاب وفي زمن الريحة والدخان بس الطلاق يعني إنسانة عشتي فترة من الزمن شنو رايك تشي في انحراف أول بنات أنا اليوم ده قالوا لي الطبيعة أن الأمهات وشالوا لهم طبيعة آخرة وطبيعتهم دي ما جت ودين في النقرة بس هناني كل ماشى الصالون جاد ماشى الفندق ولا ماشى الشهر الأسر صارهم جاي طلاق واقي شهر طلاق واقي
2: سيدي أنا زمان ده أخذونا عنينا كيف واصب أنا بنانا ده والله سيدي قال لي مقولنا قايدين ده رحلة بنات يعني شفت شغل وادين أجيب البنية اللي كلام الرفقانة بجوبه بوروها ده بس يتسم خلاص سيدي بيانك خلاص يعني وتدو كله كي خلبطو الزمان بنية بجيبوا لها كريب الراس نجي أبو كريب الراس خلاص أما دول بخبروني ده كل بنية ده جيب كريب الراس بعد ده كان خلاص ما أخيري ما يا خلاص عشان راجل لين ده مال ولا عشان يلك خلاص ينتو مال وكيد ده غران البنية كل بصو أنكت وشوف راجل كيف شخلت شنو جاي من وين وكي قول ده بينتو ريبونس ايه خلاص انتينك بتال سيفاتي يوم جو سو فاتي خلاص تو بطان الدسين هنا يوم خلاص بعد فاتي لما تو بنتو ديلي ليلي الهيني أهل الراجل بوجو بهنيتهم في أنا بعدين من الهيني ده بوجو بدو كوفي بكان السوشيال بكانجادول وش البلي يجي يوم دس أهل الراجل اللي مشوا الأعداد كي يهنونه ده كله من دين أعداد كي يعني كي كفو أعداد وش نقول يندس للبنية ده بنية أنا كل أهل الراجل اللي ما بلقوه بشوف أم كل رجلينا كي بس أهلها يملوك كي بقلب التلوسي كي لأعداد كي بس يمشوا بعد ده أنتوا دليلها نشيلين يوم نشيلين ده بنية في بيت ذاته سورة ختم لا قرآن دور وفي بيتها هنا كل ناكل أراضي ختم لا قرآن شولوا بنية بيجوا في بيتها كود بس سبع يوم خلاص بيجوا بصور دس المصفات هلا بنية بخلوها في بيتها ببركتها برحمتها حسا شغل كتير خير يلا ده شالوا أهدت يعني شالو كتير أنا دار ناس آخر جو لعب خلينا يعني نم أنا كمان فهم ليه زاد لما بنتين رحيلة تقول لي ماما دي سراب آمر يوم دي سهين را ونقول يجو سولي سلحنا قلت أنا دا أنا دا ما عادينا أنا عادينا أنت بني تقول داخل بلا فايكي ويجو يا هنونوك يا رجلك وخلاص ما كتر ماما قلت لا لا أنا كون أصري يا جماعة خلو عادنا رشيه كان بعدين دخلوا لهم
5: يقول حتى المشك
2: يتا المشك
5: مشتم رستا في صالون هربين ما يدورو بس زمان إدلي تسمي ليك مرة
2: تجي دا خشما دا ويطولا غورو
5: ما تحجي عشان
2: دلت كمان قد تصير غورو ما هلاو دلت إنت مانا يعني قال غورو ربي الراجل اللي انت شير صبر مرشي أكو وحالو كان الحلاوة رسولي كان وما تحجي نما المشد يكمل وهن رزات إلي مرة صبر شبيتا
5: يوم ما
2: مرقت يعني يوم ما مرقت قبل
5: تجي
2: تسمي لك لا أصلا ما مشي لده كله تدخل بطولين كبس اللي عندهم قاتو هو قود داخلي معنى يندودل وكدو أنا ما شوق عليه يندوها رقبتهم ده كله كنت ده كله أنا ما
5: أعلم
2: يعني أنا كله من هارج نقول يا جماعة ما تتخلوا أعلمنا دي شيء كي يوقت كده كلتورة أنا نعرف ده كلتورة أنا تعدي ما سي يعني أصلا أخير بيجي شوق الشيء مش الكلام الهجاش ورطة البناء من بيت شو لو ده أوتيل ولا أختي الكبيرة دي ما تخصص قال ده شيطان قايم شمام اللي فلا ده جيت سميش على زمان ده بيت اللي وده بيت هنا
5: ده بس
2: ده قال الكبير ما يدو توالي في أوتيل قال شيطان قايم مام ده بس قال جي يفرتيهم ليه راجل من المرة وشيطان ما قال تجوز كلام أخيتي ده قال قريب ده بس وطرنا بنات هسه تخليه يقبلوا في عاداتنا على زمان ده يشوفوا من ذات وطاتنا
5: وعندنا كتظاهرة عادات على زمان المرة زمان ده تدلق وتقبرد وتعدل وأي وقت تخطي هن أزرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسه اللي كان مناسبة قاعد يدور قاعدة وكده تلقيم البنات يعدلوا ويقبرتوا ويخطوا هن ويرسموا وتشي في ده خلاص اللي يوم الواحد الأذر ده كان فات ده خلاص هي بطل رجلينا ده قاعد رايحة أبيت
2: دخلت
5: هذا تقول لهم شنو وصية كده انتم لبنات ناس
2: هذا نوصوني عشان نقول لهم شنو وأخذي ده ما شغل رجليت ما شغل الله بسط يعني المال يقول له جنة أنا في الراجلة قال تسي شغل سم في لي راجلة تجور فرحان أجو الله وسم الله بس ما إلا يتسي الزينة اللي ناس برا تقول إلا يوم كان يمقدر قبل يتعدل تكبريد وتسي كيقول تمشي عشان الناس يشوفوها وشنو تزعت ما سم هرم يعني ما أجل تقول نوصون كي خليه أدول لرجاله إذا كاد ما نعرف في تليفون نشوفه قال أكل بس أنت ترى جيلك حلال كذا قال أجور ما ما عنده حساب قال لي بس أدلت سبتر أجور ما عنده حساب لما نحن كلنا رايلين أنت فتش أجور البر دول لصاك ده وطلت لك ذنوب وطلت لك شيطان فراسة ويجي يتلف لك بيتك عشان الراجل واي كان اللندلاني يشوفك أنت بيجيب لك مشاكل وخلاص كيتان هلو يندسو خلاص يفرتوكو في بكانا في كلام نخومات نفرتو اللي بس كانوا سمى وانا خلي سوزينا لي رجالو
5: اجين دي كي داخلين
3: انا اقول لي بناتي دا نقول لهم كي خلي قبول مش لنا انا زمان تيتان مرة قاعدة كان عندك وقت شيرة بالله انك خطي في رجلينك وخلاص كان مشات كلا ترى دي سمين دي جورة ما شتوكي كروات ما شتوكي في بكي لكن اني ادر قبل قال انت تمشيتي انت تهنيني ما ممكن ما ممكن اني زمان كل امالنا هنونو مشتو وشتون بس سالو ما في كل امالنا بمشتو وبهنونو اللي بنانا اللي قبل اللي تربية انا زمان استاذ عائشة
4: زمان الراجل يعني وكي بيجوزو
3: لها
4: انا
3: ده رايده انت البنيه كان تاخذ ياخذ المسكين وخلي المال يجي في راسك كان مال جه في راسك تاخر لكن ما اخذتيه سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمرك ولا تقولي ما اخر اخذتي المسكين والمال جه في راسك لكن هسره مش الفرمه ورته ده انت كان بنيكي نادم جه سالاره اسالو غار انا هنا زمان ده بنده بسالو غار بسالو من فاميا كل بسالو كل اهل بعرفه قبل بشلو بنتوك له لكن مش لسه كلام كده ورتي ده ناس جاي تابوا المال كان جرى كان شنو كل شلو انتو ما عندهم لكن خلي قبل لي انا زمان اقول مسكين وخلى المال يجي فكوا اخر اخر مش اللي انا نوسم لبنات
5: اخر كلمه كانت انت موسيه شنو لبناتك
3: اخر كلمه ده انا حج لبناتي وليس بيان الهسره خلي قبلوا شرك الجيران انا زمان انا زمان ده كان في اخيدي كل والله كان اخو ده يقول اجايز الحج وكلام الحج اول ده كان نعرفه من زمان نقبله لكن اخيرا الهسه شيء اللي امشي في اوتيل انا ما كنت لكن ما بعجم ده سي كده ما بعجم ده انت بني دهاب شاب بس دهاب سخيرة يشولوك يودوك ده شغل تلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبل لك الكلتيرة نزمان كان قبل لك الكلتيرة نزمان ده يبقى لين شغل ده كله الله يسهل لنا بارد ويقولوا في بيوتهم يكملوا إيالهم مش الأمهان نزمان كملوا إيالهم لكن مش لنا حسرة الله
5: يهاجم السيدة فالمتا ممكن أنت قلت أنتين آخر كلمة هناك
2: آخر كلمة نقول لك شنو يعني الكلتيرة أنا ده شغل أنا زمان يعني هذا شغل خير كتير بس أدنى ده أميليوري في دربة بس يعني ما نشلو أنا الناس الآخر ولا بقول أنا في هجينا وبخلب لنا ما في خلينا أميليوري شغل كتير عليهم خير ما نقدر نقول لهم كأي أنا زمان ده بنقول فوقه نأميليوري كشغل الأديل نشلو الماء أديل كل نقدر نخلوه ونخففوه ونوتلي الناس وبنات كل الله يسكرين يا تقول أنت راجل يا أخو
5: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد السمحة في مجتمعنا التشادي مع السيدة عائشة آدم فضول والسيدة فلمتة حسن بداية وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد وشكرا للمتابعة.

0: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينة في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل القزاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان، وتوفر لي القزاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة؟ وما هو الهدف الأساسي منها؟ وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كل مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كل عملة في البحرين. عندي أخواني دقاق وعدين مش عسكرية وعدين سوى عمل آخر، ما أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كل بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وأماني النية والقوة عن البعيد.
0: يعني إنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سنة تلاتة اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وقت المدينة، ده عندنا قنم شية بقر شية. هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطها مكان واحد، ده لازم تجيب لها أكلها. أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها، ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوا هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبوم ونشول اللبن نجيبوه هنا في مكاننا، الجبنة نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا. عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونرهقه بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده وإنا أو لهم أو لبن، عندنا هنا ده سيعينا لبن ما لهم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصب فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودل هلا.
0: تقدر تورينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده، يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: ان شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة. أنا ما أمدافع، أنا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عمرنا، وعايشي أنا القدر كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين، أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هنا. طبعا الجبنة ده كان نقول نخليها ده ما بنبه، الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن ريبة، ما نعيش فوق أنا ومالي. أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وقت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم ما مشاكل هقا الضبان ومبعوضة، الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هني فيه، عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا مبعوضة عشان نهاهله منه. عندنا فوق الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نطوه وننطول للبهايم.
0: في بعض المواسم بيكون فوقها الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: أيوة، زوجتي هي مخصصة في الأمراض، كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده، هي كان شافتها، كان مع الجوات، كان مع القنم، كان مع البقر، كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصة في السنتي عن المال، وأنا كان الكوندويت عن التروبو، كان البنى، كان الهلابة، ده أنا مخصص فوقها، أنا من يسوي نص، هي تسوي نص.
0: بلال، الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرتها علينا ده، هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا اللي قاعدين في قشم البحر، مستفيدين معهم، أنينا ننظم التراب، ننظم الأنجري، الريس يتربوا، كان وقت دقوا الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس، ده استفاقية بيناتنا مع ناس اللي قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما هي صعوبات دقاق مش بقولوا بكلام النصارى، دي جازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ما بكون مشاكل شيء دي فيه، هبي نقول الله غالب أني ما وقت كان جين.

0: في المطرة 50 50 و5. أمال
1: يعني من وين بتجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
0: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف طرف طرف ده، بجوا بخدموا هنا في المزرعة، بجوا بخدموا هنا مع الغنم مع البقر مع الهود. أني ما نادم أعرف خدم أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو الهرارنا الغنم وهرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
1: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب، ما ساي
0: ده ما ساي. كان نادم يدور حسه حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده، كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، كان ما في كلها ألف راس هنا ما بنمرق برا هنا ده. كان في أفني شارل دي جول قاعد في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا، المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كي بس، والشيل مالك شيل قنمك ولا بقر أمشي تلف زراعات هنا الناس ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
1: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
0: للحكومة ده يساعدونا في السنتي هنا الأنيمال طول أرضى شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي هنا الأنيمال ده ده ما بالألم. الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردوا في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء. أنا كمان طوني كلها ماليش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا.
1: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده بكون تاني ما يحتاج لزو.
0: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي، أما بدور ليا بكان بدور ليا علمي وبدور ليا مال، قولي قاسي ده ما صي بكلام نقوله ونكرره سيبان بسيب.
1: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والغنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد. كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين. والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
0: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفر جنين، عندنا لبن القنم ولبن البقر. لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن هليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشكمه صافي، ولا نسوي له ياور ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
1: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم
0: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
1: تشرح لنا المراحل حقت صناعة الجبنة، مثلا اللبن تحط وين عشان يجمد وكذا، تفسر لنا المراحل.
0: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جرى نصفه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونحطه في برا في الحرارة شية. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس، واللبن ده لا يكون جبنة ده نطلعه نما 60 درجة، كان طلعنا نما 60 درجة ده نصبه له إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى جوي، كان بيجي جوي ده خلاص يبقى جبنة، وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
1: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
0: الله يعلم، نصنع جبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. هسا حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة ما في عشان لبن ما في.
1: اللبن وقتيش بكتر بكتير لحد تصنعوا الجبنة؟
0: في الخريف، ما هسا حاليا ذات لبن شية، هسا يا مادة زبت البقر عشان نسوي لبن أزيت عشان اللبن ناقص من رايت.
1: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بيتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
0: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت ندسه في الطاونة نرتشه، وكان رتشنا ده ندسه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده. هنين هني ده سيئينا ده سيئاية هنا اللبن ما سيئاية هنا اللحم، أكل الننطو ده بيفيد للبهايم وغنطين اللبن كتير ما نسمنه ننطو اللبن.
1: من وجهات نظري أنا مالو كل البقر قاعدين في البيوت جوا، هل ما بيحتاجوا للشمس؟
0: هني الدرفات اللي تحتاج للشمس تخرج، ما هو جان الشمس تخرج جوا.

0: حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
1: الأسماك ده قاعدين كثير جوا في المكنة اللي نصنوا فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنوا فوق الأكل لهنا السمك ده، أكل لهنا السمك ده نبو السمك اليابس نخلبطه مع المسر ومع الذرة وندسه في المكنة وكان خلبطنا ده بسمين السمك ذاته.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كثير تقدروا تودسوك ولا قاعد تستهلكوا هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كله بيجوا وشولوا السمك ده نزول الدائرة ده يشيل كيلو 2 كيلو 3 نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله هو سيدة يمشي يقرب السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان؟
1: أنما وقت
2: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديرا وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
3: السلام.
0: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
3: كان أكتوك لما جاي كربة قرن أنا بقر ده، بقر ده كان سراسة ياكل لقى كربة راسة. كلام جاي عادي بقر ده كان أكتوك.
0: عندك 5 سنة شقال هنا؟
3: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
3: والله الفكرة ده ماشي كويس.
0: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشيف البقر كله ما شاء الله قرون ومطوات وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
3: توكل تخدم كان في خدمة أنا قوة تخاف ده ما ممكن ما بشابي لكن انت نادي من بقيت عامل ده تقر تاسر قلبك وتشتغل وانيم إن شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ هسه ما شاء الله انت اليوم واقفين قاعد تشتغل، في ناس قاعدين راكدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشحد من الناس.
3: والله نتمنى من اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا المهم اي واحد كله خليه زي جوده يشتغل ويفتش وغرى افضل، كل ما كنتم تشهد ما ممكن اللي يسوي جوده ويشتغل تاسا افضل.
0: عامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجاباكم أنتوا العمال ده كيف تشيف الفكرة حق ده؟
3: والله أخينا ده ما شاء الله الله يسعده والله يوفقه راجل كويس وتمام، ناس زيادة من 30 نفر 40 50 ناس شقالين نار من تجاي ما شقالوا بشاء الله قاعد شقلك أفضل من نالهم الإندو ما شقلك والله يسعده والله ينكت ماله ده.
2: المستمعين الكرام في كل مكان شكرا لحسن المتابعة، كان معكم في التسجيل موسى فكسلة وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أثيم، البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة، متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.